0: لكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ السيد محمد علي دراز من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن أول سورة الجن وحتى ختام سورة المرسلات، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

خيرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء

البشر، كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين،

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة

تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى

خطا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.

قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك.

ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

هم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون.

مبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين

0: برواية حفص عن عاصم ومن أول سورة الجن وحتى ختام سورة المرسلات، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح، فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم ومن أول سورة النبأ وحتى ختام سورة الطارق، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم.

تعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا

هذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى

زكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

0: عاصف والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من أول سورة النبأ وحتى ختام سورة الطارق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من قول الحسن البصري رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
3: هناك صلة وثيقة بين الإيمان والعمل، وقد اختزل المسلمون العمل الصالح في أداء الشعائر الدينية، ولكن العمل الصالح يشمل كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، دينيا كان هذا العمل أم دنيويا. ما دام كان هذا العمل نافعا للناس ومحققا لمصلحة المجتمع ومساعدا على البناء الحضاري المطلوب، إن العمل الصالح إذن يشمل خيري الدنيا والآخرة.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي الساعة 4:30 لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وابتهال للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان، وينقل لنا صلاة فجر الليلة الزميل هاني عماشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بمشيئة الله تبارك وتعالى يؤذن لصلاة الفجر في 5:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو من سورة الحج.
5: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا ينازعنك في الأمر. وادع إلى

لكل

فلا ينازعنك في الأمر.

فلا وادي

0: العالم.
1: Why are you?

الله الله.

لله ما شاء الله.

0: yollar. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحج، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

تفنت، وهناك أحلام الخيال توفدت، تترى فتسبح.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحشر، يتلو القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل هاني عماشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وقرة عيون الموحدين ومعراج المتقين وراحة نفوس المخبتين. سبحانه وتعالى بمناجاته تأنس قلوب المؤمنين، وبقربه تشرف جباه الساجدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل البريات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سلام على من جاء بالحق والهدى، ومن لم يزل بالمعجزات مؤيدا. سلام على النور الذي كان كامنا بآدم إذ خر الملائك سجدا. سلام على من كان أشرف دعوة بها شرف الله الحبيب محمدا. إخوة الإيمان والإسلام، مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب قلعة العلم وحصن الدين الأزهر الشريف يتجدد مع حضراتكم لقاء الفجر عبر موجات الإذاعات المصرية. إنها أوقات طيبة مباركة، صلاة مفروضة، وقرآن مشهود، وشرف عظيم. ملائكة تهبط وأخرى تصعد، وعد للمؤمنين صادق ووعيد للمنافقين جازم. إنها صلاة الخير، صلاة الظلمة التي تنير لنا الأيام وتشرق معها القلوب وتطيب بها الآمال. إخوة الإيمان، وبعد قليل نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي النجم والقمر. وحينما يتماهى الإنسان مع سورة النجم ليبلغ هذا الخطاب الرباني الساحر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يحس بالراحة والطمأنينة إزاء هذه الرعاية وهذا العدل الإلهي. آيات لو عقلها الإنسان لأدرك أن حياته إنما هي صفحات يخطها بعمله، وأن سطوره لا تكتب إلا بمداد سعيه. فالسعي ليس مجرد حركة، بل هو منهج حياة يختبر صدق النية وثبات الخطوة. وليس للمرء من الدنيا والآخرة إلا ما كسبته جوارحه، وما احتمله صدره من مشقة، وما أهرق من دمعه وعرقه في سبيل غاياته. ليس له إلا ما سعى، فلا يرث أحد عمل أحد، ولا يشرب من نهر النجاح إلا من شق مجراه، ولا يذوق ثمره إلا من غرس شجره ومعناه. وأن سعيه سوف يرى، إن الطريق الذي شقه قلبك والخطوات التي أثقلت قدميك لن تضيع في غياهب النسيان، ستظهر يوما ما كما تظهر الشمس من وراء سحاب، يراها الناس وتشهد بها الأجيال، ويكتبها التاريخ شهادة أنك كنت يوما إنسانا يسعى. ولعل أعظم ما في هذه الحقيقة أن العدل الإلهي يربط الجزاء بالسعي لا بالظروف أو الأماني. أي عدل رباني نستشعر ونحن نقرأ هذه الآيات وننظر لحياتنا التي إن حوسبنا فيها على النتائج فنحن لا محالة هالكون. أي مسحة اطمئنان تبعثها فينا، بل إنها تشعل فينا شرارة الفاعلية القصوى تجاه حياتنا وأن نسعى، فحتما لن يذهب سعينا هباء. ولا تظلمون فتيلا ولا يظلم ربك أحدا. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا نفتح كتاب الله عز وجل لنتلمس وندرك ونتدبر هذه المعاني، بدءا من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 8 من سورة القمر يتلو علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm-hmm.

هل كان في التنزيل إلا رحمة للعالمين ومنهج لحياتي؟ هل كان إلا هاديا ومبشرا يدعو لكل فضيلة وثبات؟ فيه الشفاء وفي تدبره الرضا، وحروفه فيض من الحسنات. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استفتحنا لقاء الفجر من الجامع الأزهر الشريف عبر موجات الإذاعات المصرية بهذه التلاوة الندية، بدءا من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 8 من سورة القمر، تلاها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات. يقول عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع إليه سبحانه أكف الضراع مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي.

بشرى لهذا الكون، بشرى لهذا الكون، تشرق دونه شمس الهداية، شمس الهداية، شمس الهداية في أجل وقاري. يا بنت وهب

هذا رسول العالمين.

رسول العالمين وقدوة هذا الشفيع

هذه حليمة أقبلت

هذه حليمة أقبلت أقبلت لما أتى فرحاً

قد كان للأيام مولد بهجة فضلا يدوم لسائر الأعمار. يا أيها الأمي

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
0: أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حقا ودائما وأبدا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر تعلو كل ذكر وتحتل كل قمة. الله أكبر تعلو كل ذكر وتحتل كل قمة ولها تخشع القلوب. الله أكبر تطيل الرقاب وتعانق السحاب. هكذا إخوة الإيمان رفع نداء الحق، أذن بصلاة الفجر من رحاب قلعة العلم وحصن الدين الأزهر الشريف. رفع النداء المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي بعد أن قدم فاصلاً من الابتهالات والمدائح النبوية. يا لذة الأسحار في وقت الفجر، حين يسكن الخلق ويصحو القلب لله تعالى، ترفع الأكف وترتفع الدعوات وتنساب دمعات بطهر وصفاء. صلاة الفجر هي تاج العبادات، نفحة ربانية بالرحمات، من قامها نال الرضا في دنياه ورزق سعادة في كل الأوقات. فهي محك الإيمان وعلامة التسليم والإذعان، المحافظ عليها له البشر وعظيم الأجر. فرح وسرور، غبطة وحبور بما يجده فيها من لذة، وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ميزان إيماني واختبار حقيقي لصدق العبد مع ربه في وقت تهجع فيه العيون وتخفت الأصوات، ينادي المنادي الصلاة خير من النوم، ليقيم المؤمن وزنا لطاعة الخالق جل وعلا. فهذا خطاب من الباري إلى البرية، ليوقظ فيها نور الفطرة ويشعل جذوة الإيمان. ومن أحسن من الله حديثا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللهم وقد أتينا لصلاة الفجر خوفا وطمعا، نسألك يا ربنا أن تبارك أيامنا وأن تحفظنا عن اليمين وعن الشمال، وأن تكتب لنا في هذه اللحظات طاعات لا ترد ودعوات مستجابة وحفظا من كل شر. اللهم اجعلنا من المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، وارزقنا الاستقامة على دينك والعمل بكتابك وسنة نبيك. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد علاء سباعي من أئمة القبلة بالأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل أقيموا صفوفكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: هو أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل يا ربنا صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. هكذا إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك، نقلناها لحضراتكم عبر موجات الإذاعات المصرية من رحاب قلعة العلم وحصن الدين الأزهر الشريف. كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. وأما المصلين فضيلة الشيخ عمرو علاء سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، من غرفة المراقبة الرئيسية محمد مصطفى أبو الدهب، أحمد نصر، رامي عبد المنعم وأحمد السداوي، من مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود وعماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. يعود الميكروفون الآن إلى دار الإذاعة محملاً بأسمى أمنياتي هاني عماشة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التوبة، يتلو القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة التوبة، تلاها القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:30، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل سلامة الريدي.

قالوا يتيم، قلت ذاك وسامه.

قوية إن كنت لن تنعم بظل أبوة إن كنت لن تنعم

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

0: الأرجون.
1: إلهي، ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي، فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في بحر جودك مطمع. إلهي، لئن عذبتني 1000 حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي، أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. سبحانك.

من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي وليد محمود الحسين من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة الأعلى وحتى ختام سورة العصر، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

كتابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد

الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة.

أمه عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

هدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى

يعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها

فرغا بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،

هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

0: بالصبر. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من أول سورة الأعلى وحتى ختام سورة العصر. الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي الشريف من بني سويف، يقول في رسالته: ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته أنت محرمة علي كأمي وأختي، لكنه مات قبل أن يكفر كفارة الظهار، فهل لها حق في الميراث منه أو لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شريعة الإسلام قد بيّنت لنا أنه لا يجوز للزوج أن يظاهر من زوجته لأنه يشبهها بأمه أو أخته، وما هي بأمه أو بأخته، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لفظ الزهار قولا منكرا وزورا، ولذا أوجب الله على المظاهر أن يكفر كفارة الزهار، وزوجته تكون محرمة عليه حتى يؤدي الكفارة. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ومن خلال هذه الآيات البينات يتبين لنا أن الزوج إذا قال لزوجته أنت علي كزهر أمي أو أنت محرمة علي كأمي وأختي، فإن الزوجة تكون محرمة على زوجها، ولا يحل له أن يعاشرها معاشرة الزوجات إلا بعد أداء الكفارة، ولا تحل له الزوجة إلا بعد الانتهاء تماما من الكفارة، وذلك للنص القرآني على ذلك من قبل أن يتماسا.
3: طيب دكتور، أما وقد توفي الزوج قبل أن يكفر كفارة الظهار، فما الحكم إذن في وضع وحالة هذه الزوجة؟ هل هي محرمة عليه ومن ثم لا ترث؟
4: اتفق الفقهاء على أن الذي يترتب على الزهار هو تحريم الزوجة على زوجها ووجوب الكفارة على الزوج، ولا يحتسب يمين الزهار من الطلاق الذي حدده الله عز وجل بثلاث طلقات. والذي يترتب على الزهار وجوب الكفارة كما قلنا على الزوج، فإنه إن ظاهر منها وكفر كفارة الزهار ثم ظاهر منها بعد ذلك، ففي كل مرة يظاهر الزوج من زوجته يجب عليه الكفارة إن أراد أن يعود إلى زوجته على حسب نص الآية الكريمة.
3: إذن الزهار ليس طلاقا.
4: الزهار ليس طلاقا، ولهذا فإنه يحق لهذه الزوجة أن ترث من زوجها وإن لم يكفر الزوج كفارة الزهار، لأن العلاقة الزوجية قائمة، ولكن يمنع الزوج فقط من المعاشرة الزوجية، وما دامت الحياة الزوجية قائمة ف فإن حقها في ميراثها من المظاهر ثابتة، لأنها لا تسقط إلا بالطلاق البائن أو بانتهاء عدة الطلاق. أما في مثل هذه الحالات فإن الحياة الزوجية قائمة، ولهذا فإنها ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، أو ترث السمن إذا كان هناك فرع وارث للميت هذا. وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هناء نون من القليوبية، تقول في رسالتها: أختي أجهضت نفسها بعد شهرين من الحمل لأنها حملت وهي ما تزال ترضع طفلها، وتخشى ألا تتمكن إذا استمر الحمل من إرضاع طفلها ورعايته، فهل أذنبت وماذا تفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم أذنبت عندما أقدمت على إجهاض نفسها، وعليها الآن أن تتوب إلى الله تعالى وتطلب مغفرته وتعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى. ويستحب لها بالإضافة إلى ذلك أن تتصدق بشيء من المال حسب قدرتها، عسى الله تعالى أن يقبل منها ويتوب عليها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها وتكريمها للإنسان منذ كان نطفة في رحم أمه إلى أن يموت ويعود مرة ثانية إلى الأرض التي منها خلق وفيها عاش، ومن ثم حرمت الاعتداء على الحياة الإنسانية، سواء أكان هذا العدوان في مراحل الخلق الأول أم بعد خروجه إلى عالم الحياة الدنيا. وهذا من منطلق أن الإنسان صنعة الله وبناء الله، ومن ثم لا يحق لأحد أن يعتدي عليه، بل اعتبرت الشريعة أن العدوان على نفس واحدة بمثابة العدوان على الجنس البشري كله. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن ثم كان من أهم مقاصد الشريعة المحافظة على النفس، على أساس أن كلمة النفس تشير إلى الإنسان الذي خلقت الحياة من أجله، فيكون قتله بمثابة قتل للحياة في كل عناصرها. وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، ولم يكتفي الفقهاء بالقول بالتحريم، وإنما أضافوا إلى ذلك عقوبة مالية أطلقوا عليها مصطلح الغرة، استنادا إلى السنة العملية حيث قضى رسول الله بذلك. والغرة تساوي نصف عشر الدية، أي ما يقابل 5% من الدية الكاملة. ومقتضى ذلك أن هناك إثما وجريمة في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، سواء أسقطته المرأة أم أسقطه غيرها. أما الإجهاض قبل نفخ الروح فقد اختلف فيه الفقهاء إلى 4 أقوال: القول الأول أنه مباح، القول الثاني أنه مباح لعذر أو لضرورة، القول الثالث أنه مكروه، القول الرابع أنه حرام. ولكل قول من هذه الأقوال أدلته، ومن ثم تستعمل هذه الأقوال أو الأحكام بحسب ظروف كل حالة، فقد يكون الإجهاض مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، والفقيه هو الذي يحدد الحكم المناسب لكل حالة.
3: في مسألة الإجهاض دكتور، تتردد على ألسنة الناس أعذار متنوعة ومتعددة يستندون إليها لإجهاض المرأة لنفسها أو للقيام بعملية الإجهاض أو أحيانا استجابة لرغبة زوجها، نريد إطلالة سريعة على هذه المسألة.
5: نعم، لابد من أن نضع في اعتبارنا أن الأصل في مسألة الإجهاض هو المنع والتحريم. وعلى هذا فلا يجوز اللجوء إلى مسألة الإجهاض إلا في أضيق نطاق ممكن، بالإضافة إلى حدوث الضرر المتيقن لو لم تتم عملية الإجهاض، بحيث يكون الإجهاض في هذه الظروف من باب الأخذ بأخف الضررين، إعمالا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة المقيدة بقاعدة أخرى هي أن الضرورة تقدر بقدرها، ولذلك فإن كثيرا من الأعذار التي يعتمد عليها الناس في إباحة الإجهاض لا تستند لا إلى أصل شرعي ولا إلى قاعدة فقهية، وإنما تتحكم فيها الأهواء ورغبات الناس من قبل ومن بعد.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، يتلو القارئ الشيخ طه الفاشني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ طه الفشني تلا ما تيسر من سورة النحل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. ما زلنا نواصل الحديث حول الآية 78 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: في هذه الحلقة نريد أن نلقي الضوء على الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله ذي الجلال والإكرام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. قد جاء هذا الختام بعد التعبير عن تنزيه الله عز وجل وتقديسه في قوله تعالى تبارك اسم ربك. ولما كانت الربوبية تعود إلى تدبير المربوب والرفق به، أراد الله عز وجل أن يؤكد ثبوت ودوام نعمه وآلائه دون انقطاع في الدنيا والآخرة، فجاء بقوله تعالى ذي الجلال والإكرام. فمن دلالات التعبير بقوله ذي الجلال الدلالة على العظمة والهيبة، فهو ذو الجلال الخليق بالمهابة والعبادة والطاعة. ومن دلالات صفة الجلال أيضا الدلالة على أنها صفة جامعة لصفات الكمال اللائقة بالله عز وجل إلى التنزيه عن النقص. أما عن دلالات التعبير بقوله الإكرام الدلالة على الإنعام واللطف، فهو رب الإكرام الذي يستحق الحمد والشكر والثناء. ويدخل في الإكرام صفات الكمال الوجودية وصفات الجمال كالإحسان.
2: ما سر الجمع بين صفتي الجلال والإكرام؟
4: جمع بين هاتين الصفتين في الآية 27 في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية الكريمة ختمت بها نعم الدنيا، وفي ختام السورة جمع بين هاتين الصفتين بعد ختام نعم الآخرة، فقال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كذلك لما افتتح الله سورة الرحمن بقوله الرحمن ناسب أن تختم السورة بذكر اسمه موصوفا بصفتي الجلال والإكرام. وقد تعانق البيان النبوي مع البيان القرآني في الجمع بين صفتي الجلال والإكرام في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكسروا والزموا. فالله ذو العطاء وهو واسع الكرم بلا حدود. وفي الختام نقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن الشريف نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه منهج القرآن في الدعوة إلى الله.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، أمر القرآن بدعوة الناس إلى دين رب الناس، دين الله، دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. والدعوة إلى الإسلام ليست أمرا عشوائيا، ليست شعارات وعبارات، إنما الدعوة الإسلامية تقوم على أسس وركائز وأصول، تقوم على منهج بينه القرآن الكريم وفصله في هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. منهج إعلامي مقام على دعائم ثلاثة: حكمة وموعظة حسنة، وجدال مقيد بقيود: جدال بالتي هي أحسن. هذا المنهج القرآني فصل الشخصيات والمستويات والعقليات، لكل شخص أسلوب، ولكل عقلية طريقة، ولكل تفكير ما يلائمه من الوسائل والسبل. والناس ألوان، فشخص يغلب عقله على عاطفته، وآخر يغلب عاطفته على عقله، وثالث يلغي عقله وعاطفته معا. والقرآن يقدم الزاد العقدي الديني لكل عقلية بالأسلوب الذي يلائمها وبالطريقة التي تتناسب مع إدراكها. لذا اختتمت الآية الشريفة التي معنا هنا بقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والله الحكيم العليم بالنفسيات من حكمته أن جعل لكل عقلية ما يلائمها من أسلوب الدعوة، فللمثقف أسلوب وطريقة، وللجاهل أسلوب وطريقة، وللجاحد أسلوب وطريقة، لكل أسلوب يوائمه ويلائمه. لذلك نرى القرآن الكريم يجعل للعلماء وللمثقفين وللمفكرين، يجعل لهم أسلوب الحكيم المنطوي على الحكمة، وهي القول الصائب المشتمل على الأدلة المحكمة المؤيدة بالأدلة العقلية والبراهين المنطقية التي يخضع لها العلماء ويؤمن بها الحكماء ويقتنع بها المثقفون. أما العامة والعقليات التي لم تنل حظها من الصقل العلمي ومن الثقافة والتعليم والوعي والإدراك، هؤلاء لهم الموعظة المؤثرة في القلوب التي تخاطب الفؤاد والوجدان وتقدم لهم الحقائق مغلفة بغلاف الأقاصيص الصادقة والأحداث التي تثير فيهم العواطف وتخاطب القلب قبل أن تخاطب العقل، وبهذا يزداد إيمانهم ويقوى يقينهم. أما الذي يلغي عقله وينحي عاطفته ويجادل ويماري ويناقش منحرفا عن الدين وعن التدين، هؤلاء يقول القرآن للداعية الإسلامي في شأنهم: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي تراها أحسن وأصوب، وبالوسيلة الهادية الهادئة الهادفة الكفيلة بالقضاء على جنوحهم وانحرافهم ومينهم وميلهم. وكان هذا المنهج القرآني التفصيلي، لأن الله حكيم عليم بالنفوس، خبير بالقلوب والأفئدة، فمن كان من أهل العاطفة كفاه الوعظ والزجر، ومن كان من أهل العقل والوعي والإدراك المنطقي والفهم كان لهم الدليل والمنطق والبرهان، ومن جادل وكابر بغير علم ولا هدى فلن يهتدي ولن يرعوي، فقد ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة. وهؤلاء لن يضيرك موقفهم أيها الداعية، إذ ليس عليك هداهم، وإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وما عليك إلا أن توجه وتدعو وترشد وتترك النتائج على الله العلي العليم. ما عليك إلا أن تنفذ ذلك المنهج القرآني في إيمان وثبات وهدوء وعزوف عن العنف والقسوة، وأنت ماض في طريقك حاملا المشعل مضيئا الطريق ساعيا للهدف، ولا تحزن على من خالفك، إن أنت إلا نذير، وما عليك إلا البلاغ، والله الموفق وهو المعين.
1: تحت عنوان

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
4: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 7 PM في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة يونس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

قتل الزاني

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة يونس، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل.
3: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن، الرثاء وهو تعداد محاسن الميت، والمراد به هنا إشفاق الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد ابن خولة. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوده، أي يزوره حين كان مريضا، فالعيادة هي زيارة المريض، وكان ذلك في عام حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعهم فيها، وسميت أيضا بحجة البلاغ لأنه قال: ألا هل بلغت، وحجة الإسلام لأنها الحجة التي فيها حجة الإسلام ليس فيها مشرك. وكانت عيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص بسبب وجع، أي مرض اشتد به، أي قوية. فقال سعد: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، أي بلغ أثرا لمرض غايته. قال: ولا يرثني إلا ابنه، واسمها عائشة. ثم قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: بالشطر، يعني بالنصف؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث؟ وقال: والثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكلمة تذر بمعنى تترك، وهو فعل مضارع من الذي أميت ماضيه، فلا يوجد منه فعل ماضي.
3: يعني ليس له فعل ماضي.
4: نعم. ومعنى عالة فقراء، والعائل هو الفقير، ومعنى يتكففون الناس أي يطلبون الصدقة من أكف الناس أو يسألون الناس بأكفهم. ثم وضح له أنه لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أجر بها، حتى ما يجعله في فم امرأته. قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ أي يبقى بمكة بعد أصحابه المنصرفين معه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أي لعله يطول عمره، وقد عاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام من المسلمين بما يفتحه الله عليه من بلاد الشرك، وما يأخذه المسلمون من الغنائم ويضر به آخرون من المشركين الذين هلكوا على يديه وجنده. ثم قال: اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. امض من الإمضاء، وهو الإنفاذ والإتمام. هجرتهم هي التي هاجروها من مكة إلى المدينة، ولا تردهم بترك هجرتهم ورجوعهم فيخيب قصدهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، والبائس من البؤس وهو شدة الحاجة والفقر لأجل موته بمكة التي هاجر منها. ورثاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الإشفاق به والتحزن عليه، وليس بمعنى الرثاء الذي كان معهودا عند العرب من تعداد مفاخر الميت. فقد ورد في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي. ويستنبط من هذا الحديث جواز الرثاء إذا كان على سبيل الإشفاق، وهذا الحديث أصل في مقدار الوصية، وأنها لا تتجاوز
3: عن الثلث.
4: ويستنبط من الحديث الدلالة على أن الثلث هو الغاية التي تنتهي إليها الوصية، وجواز أن يذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو وصية أو نحو ذلك، والمكروه من ذلك ما كان على سبيل السخط. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
6: وصحبه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الصباح شفاء لكل مريض، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت، ونسألك قضاء دين لكل مدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تجبر بخاطرنا جبرا يليق بجلالك وبكمالك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة المجادلة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول شهادة الله تعالى لنفسه بالألوهية والربوبية، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أحكام النجوى في الإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة. ما هي الجنة؟ المادة كلها الجيم والنون دي تدل على الستر والخفاء. منها جنة الليل أظلم وغامض، منها جنة الإنسان عقله سطر ومش عارف إيه، منها الجنينة اللي بتستر اللي بيمشي فيها، منها الجنين اللي مداري في بطن أمه، كلها مادة إيه؟ كلها مادة الستر. فاتخذوا أيمانهم جنة. يعني إيه؟ أم قال لك في الحرب يعملوا درع علشان يقي الصدر اللي هو محل الأجهزة الدقيقة في الإنسان اللي هي الرئة والقلب ومش عارف إيه، يقوم يعملوا إيه؟ درع، عشان لما تيجي الخبطة تيجي في الدرع. وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومصر. دي اسمه إيه؟ الدرع. ويسموه المجن اللي يمسكها كده إيه؟ ويحوش بقى الطعنة كده. ولذلك سيدنا الإمام علي لما كان في خيبر كان مجنه إيه؟ المجن اللي كان ماسكه كده عشان يفضي، مش مجن كده، شال الباب بتاع خيبر، حصن خيبر، شال باب حصن خيبر وهو ده المجن بتاعه. شوف المجن بتاع سيدنا. وبعدين بيقول له: انت ليه بتعمل حاجه في صدرك ولا تعملش حاجه في ظهرك؟ يبقى هنا ويبقى من ورا. قال: والله لا سلمت ان اسلمت ظهري لعدوي. انا هسلم ظهري لعدوي ما يمكنش، ما يحصلش. نعم. اتخذوا ايمانهم جنه. قلنا يعني عشان تقيهم حق ايه؟ هتقيهم ايه؟ ام قال لك تقيهم انهم ما يبقوش كافرين وهنحافظ على اموالهم وكل حاجه. المسلمين ياخدوا حقوقهم تمام، لكن هم عملوا كده، خدعونا بانهم اعلنوا اسلاما وابطنوا كفرا. قال لك هم خدعوا مين؟ ويمكرون يخادعون الله وهو قال: طيب انتوا بتخدعونا كده، احنا هنخدعكم برضه، هنحافظ لكم على حياتكم وعلى امالكم اللي قدمكم، انما في الاخره هديكم كل. يبقى انتوا بتخدعوا، وكل واحد يخدع على قدر طاقته في العقل. انتوا بتخدعوا على قدكم، لكن ربنا بيخدعكم على قده. نعم. اتخذوا ايمانهم جنه تقيهم من ان تؤخذ اموالهم او يقتلوا، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. احنا قلنا العذاب مرة يقول مهين، ومرة يقول ايه عذاب أليم، ومرة يقول عذاب ايه عظيم. نعم. لن تغني عنهم أموالهم اللي بيحافظوا عليه ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة أصحاب دي تدل على أنه عاشق النار، صاحب النار، زي ما تقول فلان صاحب فلان، يعني صاحب فلان، أكن إيه؟ هو اللي عاشق النار، لأنه كل ما يعمل ذنب تزداد عليه النار، فكأنه بيحب النار قوي يعني، مدام بيحب النار بيعمل حاجات توديه ليه؟ للنار. أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. ما كنا مشركين حتى في الوقت دي، قال لك لسانهم انعقد علق على الكذب، فكان بيكذب على الناس عايز يكذب على ربنا برضه. نعم، يوم يبعثهم الله جميعا، اللي هم مين بقى؟ اللي تولوا قوما ايه غضب الله عليهم وهم يبعث. يوم يبعثهم الله جميعا، كلمة يوم يقول له انتظر يوم يبعثهم الله جميعا نشوف احنا جزيناهم ولا ما جزيناهمش. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، لسانهم خد على الحكاية دي، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. كلمة ألا ساعة ما تتحشر يقول له تنبه، ألا اسمها أداة إيه؟ أداة تنبيه، يعني يا من نخاطبه تنبه إلى أن الحكم ده حكم مهم يجب أنت إيه؟ أنك أنت تفهمه وتسمعه كويس. العملية دي كلها نتيجة إيه؟ قال لك يا أخوان استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ يعني استولى على كل خواطرهم وعلى كل أفكارهم، فهو موليهم في أنه بيمدهم بالإيه؟ بالخيبة في كل يوم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال لك لأن الله حذرنا جميعا من الشيطان وقال إنه عدو لك ولزوجك، وقول الكلام ده لأولادك علشان يعرف ساعة ما يجيلهم خاطر إلى الشر يعرفوا إن الشيطان إيه؟ هيسيبهم. ولذلك اللي بيصلي مثلا تحصل له وسوسة كثير، أم قال لك لأن الشيطان ما يجيش في الخمارة، لأن اللي في الخمارة مش عايزه، أمال يجي لمين؟ للي بيعمل خير عشان يفسد له هذا العمل. وخير الخير في الإسلام أنك واقف بين يدي ربك اللي تصلي، يقوم يروح إيه؟ داخل له من الناحية دي. الشيطان إحنا زي ما قلنا فضح نفسه بأنه بين الخطة اللي هيحارب بها، ما قال إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا مش هروح الخمارة، أنا هروح المسجد عشان لما يجي يبقى بين يدي ربك أفسد عليه هذا اللقاء. ولذلك لما يقول لك واحد يجي يقول لك الوسواس ويتعبني في الصلاة نقول له هذه ظاهرة صحية في الإيمان، بس أنت بتقابلها بشوية غفلة. ليه؟ كان لما تعرف أن أنت بين يدي الله وعايز يفسد عليك المسألة دي تعرف أن دي بتاعت الشيطان، وتقول زي ما علمك ربنا رجلت إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله اقطع القراءة واستعذ بالله، ساعة ما تستعذ بالله يفهم أنك فأسره. ولذلك احنا ضربنا مثل مره وقلنا الراجل اللي قاعد في بيته بالليل قام شاف حرامي حوالين الايه؟ بيحوم حوالين البيت. اولا كونه يحوم حول البيت دليل على انه عارف ان البيت ده فيه خير، والا فلا يحوم الحرامي حول بيت الخرب. يقوم لما انت شفته كده قلت احم، يعمل ايه هو؟ يجرش. اهي احم دي هي اللي ربنا علمها لنا، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شايف ما تعمل العمليه دي يقول لك ده فاسد، يقوم يروح يشوف واحد لبخه ثاني لبخه ايه غيره. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب، كلمه حزب دي معنى حزبه الامر، حزب الامر يعني اهم وشغل ولا مش قادر يدفعه. ولذلك اخذت كلمه حزب من قوم تجمعوا على راي يخدمونه بكل حركاتهم. الأحزاب كل واحد حزب له إيه؟ كله مبدأ، المبدأ ده بيسيطر على إيه؟ على أمور. ليه؟ من أمر حزبه يعني في أهم الأشياء يبقى يبقى. قال لك اللي يعمل كده يبقى من حزب مين؟ حزب الشيطان. وحزب الشيطان إيه؟ الحكم فيه إيه؟ ألا برضو ألا التنبيهية، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. مدام يقول ألا يعني تنبه للحكم ده أو افتكره عشان لما تبقى يقع تقول سبحان ربي الذي أخبرنا عما يقع قبل أن يقع. ولذلك الملائكة حتى تسمع كلام يقول يا سلام تبارك ربنا، شوف الكون ماشي زي ما قال. إن الذين يحادون الله ورسوله، إحنا قلنا ما هو الحد أولا؟ الحد هو الفاصل بين شيئين لمستحقين مختلفين. يعني ده له حتة أرض وده له حتة أرض، يجي في حد منهم بعض عشان يفصل بينهم، هذا الحد. قلنا بقى في مرة أن الحد في القرآن له معنيين: حد محبوب يجب أن نفزع إليه، وحد مبغض. الحد المبغض أن تجعل بينك وبين الله حدا، لأن المفروض أن تذوب في معية الله، فما تعملش بينك وبين ربنا إيه؟ حد. أهدي إن الذين يحادون الله يعني يجعلون حد لهم وحد لهم. والحد الثاني اللي هو بيفصل بين الحق والباطل، اللي المأمور به والمنهي عنه. المأمور به، ولذلك قلنا الحدود هتبقى قسمين هناك: فيه حد يقول الله فيه فلا تعتدوه، وفيه حد يقول الله فيه فلا تقربوا. ففي الأوامر لا تعتدوا، وفي النواهب مش لا تعتدوا، لا تقربوا منها لأنها توشك أن تقع إيه؟ أن تقع فيها. إن الذين يحادون الله ورسوله أي يجعلون أنفسهم في جانب والله في جانب، أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين ليه الأذلين؟ أم قال لك لأن عز الإنسان بربه ولو كان كافرا، لأن ربنا لو ما بيرزقوش ومديله هوا ومديله أكل ومديله شرب ومديله مش عارف إيه، ده حتى هذا أنت عزيز وأنت كافر به، حتى لما يجي يحب يعمل لك الخير. المؤمن والكافر زي بعض، ولذلك أعطى خير الدنيا لمين؟ للمؤمن وللكافر. ليه؟ لأنه هو الذي استدعى إلى الوجود، وما دام هو اللي استدعى إلى الوجود يبقى مزوم إيه؟ يرزقهم. قصة سيدنا إبراهيم، الرجل اللي طرق عليه الباب ليلة فبعد ذلك فتح، لا غريب قال له: ما دينك؟ قال له: مجوسي. فرح سدد الباب في وشه، الرجل خرج ومشي. بعد ذلك عاتبه الله، قال له: يا إبراهيم، أسعوه في ملكي على كفره بي وأنت في ضيافة ليلة عايز خير دينه؟ فجري وراء مشك. قال له: أنا ما جيت لك على الباب وأنت طرفتني. قال له: ولكن ربي عاتبني فيك. قال له: ربك عاتبك فيه أنا؟ قال له: نعم. قال له: والله نعم الرب يعاتب أحبابه في أعدائه، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله، الكتابة دي معناها إيه؟ تسجيل يضمن بقاء الحكم، مش كلام بس من قال، لا. ولذلك يقول لك مسجل، مسجل يعني ايه؟ ولذلك يسمي القرآن كتاب يعني مكتوب، ويسميه القرآن مقروء، فيه الاثنين مكتوب ومقروء. فكتب الله يعني ايه؟ معنى كتب الله يعني ايه؟ ثبته تثبيتا قويا بحيث لا يزول نسخه. كتب الله لأغلبن انا ورسلي. ليه بيحكم كده؟ قال لك: الآن عبيدي أقوياء بما أعطيتهم، وأنا قوي بذاتي. هم أقوياء بإيه؟ بالهنة ده تقوله، إنما أنا قوي بذاتي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيعقل أن يرسل الله رسولا بمنهج حق لحركة الحياة ثم يترك الباطلة؟ ده هو ما بعتش الرسول إلا لأن في باطل عايزين نمحيه، يقوم لازم يجيب الرسول وبعد ذلك لازم ينصره ويمده ويقويه. ولذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، اللهم اطفئ النور. مش ممكن أي رسول جه انتصر انتصارا على قومه، مش ممكن يجيب رسوله يهزمه. ولذلك احنا قلنا: إذا رأيت هزيمة للمسلمين في أي معركة من معارك الحرب فافهم أنهم ضيعوا شرطا من شروط الجندية لله، هم اللي ضيعوه وبذلك أتوا. وضربنا مثل قديما بأحد، أحد لم يمر على بدر أكثر من سنة، وانتصرنا وقالوا قلة وكسرة وهيصة وبتعود، وبعدين جت رسول الله هو الذي يدير المعركة، فجاب الرماة وقفهم على الهم وقال لهم: اوعوا تنزلوا عن مكانكم، لو انهزمنا اوعوا تنزلوا عن مكانكم ولو انتصر، ما لكوش دعوه بينا خالص. فبمجرد ما لاحت مواد النصر والغنائم بقت كتيره بتاعت قريش نسوا الحكايه دي. فلما خلت الربوه من الرماة جاء خالد بن الوليد ملتف حوله كده ودخل المعركه فعصى الانقلاب في المعركه. لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله ماذا يكون الموقف؟ هان أمر رسول الله عليهم، يقولوا خالفناه وانتصرنا. لا، ولو إن النبي منهم مش ربنا أكرمه منهم عشان خطر النبي في وسطهم، لا، ولو محمد في وسطهم، ده أنا عايز أنصر محمد على أنكم خالفتوا أمره. يبقى أنا عملتها للمحمد وللإسلام، يعني الهزيمة عملتها لمين؟ لمحمد وللإسلام، عشان تبقوا تحترموا إيه؟ تحترموا توجيهه، ولما يخالفكم سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: سؤال يقول: هل يجوز إخراج الزكاة بعد وجوبها على أقساط؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إخراج الزكاة على الفور لعموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراج الزكاة على دفعات شهرية حينئذ، خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مال يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته في وقت واحد، أو رأى سوء تدبير الفقير لحوائجه، أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير بشرط أن يكون ذلك خلال عام بعد وجوبها، والله أعلم.

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي، ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك، وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك، وملأت قلوب المحبين رغبة في عطائك. العطاء عطاؤك والرضا رضاك. تعطف يا مولانا على من عبدوك، وتحنن علينا يا رب العالمين. سبحانك سبحانك أنت القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أشهدك أن لك مستجيبون وبك مؤمنون، فاسلكنا مع المهتدين واجعلنا من الراشدين، واكتبنا مع المقربين، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد؟ نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والأمان والاستقرار لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا مع نسمات هذا الصباح الجديد، الاثنين الثاني من ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة، الموافق 14 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. فأهلا بكم مستمعينا، فحول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة

0: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسعد بصحبة حضراتكم طوال هذه الفترة التي تمتد حتى 11 إن شاء الله. من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم مستمعينا أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ مستمعينا بهذه التلاوة العطرة من سورة الحجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون.

تسبق من أمة أجلها.

Sweden. وإن

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

وانا

Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الذي تلا علينا من سورة الحجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول المولى تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فسبحانه من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، فادعوه بها واسألوه من فضله العظيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:05. فيما يلي مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورة الصافات.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إلى الربع من مساء اليوم إن شاء الله تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة يتحدث عن الغضب وسبل الوقاية من الغضب في ضوء الهدي النبوي. ضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل فوزي عبد المقصود. أما في العاشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة للشيخ أحمد الحسين المداح من علماء الأزهر الشريف، وتختم بابتهالات للشيخ إبراهيم السيد راشد. الأمسية مسجلة من مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلتقون مع آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يرتل علينا من أول سورة الهمزة حتى ختام القرآن الكريم، وذلك في العاشرة إن شاء الله. تبدأ معكم رحلة إيمانية جديدة للمصحف المرتل، يصحبنا خلالها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يرتل علينا فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة. تبدأ هذه الرحلة في 11 إلى الربع إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنستمع إياكم إلى المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا من أول سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال

وإذ يعدكم

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أنت

0: أيها الإخوة المؤمنون، يجوز سؤال المفضول للفاضل عن بعض أعماله التي ظاهرها مخالفة العادة، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيد إذا سأل. ولقد ورد عن ابن بريدة عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الواقعة: لا بارد ولا كريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. حينما نتأمل قوله تعالى في سورة الواقعة: لا بارد ولا كريم، فهاتان صفتان للظل الذي قال الله تعالى عنه في الآية السابقة: وظل من يحموم، فإن هذا الظل وصفه الله تعالى بقوله: لا بارد ولا كريم، أي أنه ظل واهي، هذا ظل لا أساس له من الصحة، لأنه لا شيء فيه من البرودة التي يستريح فيها الإنسان من الحر، ولا شيء فيه كذلك من النفع لمن يأوي إليه، فكأنما هو ظل واهي، يعني من باب الوهم. وهذا ما أراده الله تعالى من خلال هاتين الصفتين، حيث قال الله تعالى عنهما، أعني عن الظل: لا بارد ولا كريم. فهاتان الصفتان لبيان انتفاء البرودة والنفع عن هذا الظل. وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: لا بارد ولا كريم، أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر، هكذا قال الحسن وقتادة رضي الله عنهما. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع هذه التلاوة من سورة التكوير للقارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة التكوير، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الفيومي.

وجئتك تائبا من غير

فإن أخذتني بعظيم ذلك

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:45. الآن نبقى مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في هذه التلاوة من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من

0: العاشرة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا قد استمعنا إلى المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أما الآن مستمعينا فنلتقي وإياكم مع آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يرتل علينا من أول سورة الهمزة حتى ختام القرآن الكريم، ثم نستمع إلى دعاء ختم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟

ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس

0: صدق الله العظيم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك يا كريم. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف، تفضي في أموري كلها كما أحب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة. يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، اعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك وعفوك ورضاك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا يا رب يا رب يا رب، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي رتل علينا من أول سورة الهمزة حتى ختام القرآن الكريم. ثم استمعنا إلى دعاء ختم القرآن بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. رحلة إيمانية جديدة تبدأ معكم في 11:45، يصحبنا فيها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويرتل علينا فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة، فانتظرونا إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورة صعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

그런

إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة صاد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وبعد. فمن أنباء الغيب التي أطلع الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عن أول لحظات حياة أبينا آدم عليه السلام، وأول كلمات نطق بها، والتحية التي جعلها الله عز وجل له ولذريته من بعده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن ربه، فقال له ربه تبارك وتعالى: رحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم جلوس، فقل: السلام عليكم. فقالت له الملائكة: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع آدم إلى ربه، فقال له ربنا سبحانه وتعالى: يا آدم، هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. مشهد من أقدم مشاهد البشرية، أبونا آدم عليه السلام نفخت فيه الروح ودبت فيه الحياة يعطس، فتكون من أول الكلمات التي ينطق بها الحمد لله، وكأن حياة الإنسان من أول لحظاتها تبدأ بالاعتراف والإقرار بنعم الله سبحانه وتعالى. فقد خلقه الله عز وجل ونفخ فيه الروح، فكان أول ما يليق بهذه النعمة الكبرى، نعمة الإيجاد، أن يقول الحمد لله. ثم يأتي الجواب من الرب سبحانه وتعالى بالرحمة: رحمك الله يا آدم. فأول ما نسمعه في هذا الحديث من خطاب الله عز وجل للبشرية هي كلمة الرحمة، والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فكأن الحمد والرحمة كان في أول صفحة من قصة حياة البشرية. ثم أراد الله عز وجل أن يعلم نبيه آدم السلام، فذهب إلى الملائكة فسلم عليهم، فردوا عليه السلام وزادوه الرحمة، قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ومن هنا نعرف أن السلام ليس مجرد عادة اجتماعية ولا كلمة يصطلح عليها الناس للتحية، إنما هي تحية مختارة من الله عز وجل لآدم وذريته، تحية تحمل في كلماتها دعاء بالأمن والسلامة والرحمة. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام من الأعمال التي تزرع المحبة بين الناس وتكون سببا من أسباب دخول الجنة. ثلاثة معان كبيرة في هذا المشهد الغيبي: قيمة الحمد، وقيمة الرحمة، وقدر السلام، وما أحوج بني آدم اليوم إلى أن يستعيدوا هذه المعاني التي بدأت بها قصة أبيهم آدم. ومن العجيب أن ندرك أن تاريخ الإنسانية بدأ بالحمد، وأن تحية البشر في الدنيا السلام، ثم ندرك بعد ذلك أن أهل الجنة بعد دخول الجنة تحيتهم فيها سلام، وأنهم بعد دخولهم الجنة وبعد استقرارهم فيها يتذكرون نعمة الله عز وجل ويتذكرون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، فيلهمون الحمد على قلوبهم وألسنتهم، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور أيمن أبو عمر من علماء الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبينهما حجاب، هل هذا الحجاب بين أهل الجنة وبين أهل النار؟ ومن هم الأعراف؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أن أصبح فريق في الجنة وفريق والعياذ بالله في السعير، أصبح هناك حجاب بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، حاجز عظيم. هذا الحاجز يقال له الأعراف. وهنا نأتي إلى سبب تسمية السورة برمتها بسورة الأعراف، لأن الأعراف خصت نفسها السورة بما يخص الأعراف، الحاجز الذي العظيم الكبير الذي بين الجنة والنار. على هذا الحاجز رجال يعرفون أهل الجنة بسيماهم وعلاماتهم وشكلهم، وأهل النار أيضا بعلاماتهم. فأهل الجنة بياض الوجوه، وأهل النار تغشاهم القترة والسواد والعياذ بالله. نعوذ بالله من أهل النار، ونعوذ بالله من الخذلان. وهؤلاء الرجال قوم، إلا على الأعراف مجموعة من الخلق الله، قوم لا عمل عمل يدخلهم الجنة ولا عمل عمل يدخلهم النار. استوت الحسنات مع السيئات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. استوت الحسنات مع السيئات، يرجون رحمة الله عز وجل. وعند ذلك نادى رجال الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين لهم: سلام عليكم. وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد، وهم يرجون دخولها وهم يطمعون، أي يريدون الانصراف إلى إلى الجنة. وهنا قال الله تعالى:
2: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أصحاب الأعراف صرفت أبصارهم، لماذا عبر الحق سبحانه وتعالى عن رؤيتهم لأصحاب النار بأنهم قد صرفت أبصارهم؟
3: لأننا كما قرأنا في بيان القرآن في الآية السابقة أنهم إنما تعلقوا بأصحاب الجنة، رأوا أصحاب الجنة، وأصبح لديهم لون من ألوان الجذب لأهل الجنة،
2: تعلقت أبصارهم بالجنة.
3: نعم، ولا يريدون مطلقا الانصراف. وزي قال: وإذا حولت أبصارهم إلى أهل النار تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بشركهم وبكفرهم، فنحن لا نحبهم ولا نحب أن يكون منتهانا مع أهل النار الظالمين.
2: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. في الآية قبل السابقة: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة.
3: نعم.
2: وهنا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، هل هذا النداء في الآية التي نحن بصددها خاص بأهل النار؟
3: نعم، نادى أهل الأعراف كما اتفقنا المنطقة التي بين الجنة والنار لقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. نادى أهل الأعراف الذين لا يعرفون أنهم سيدخلون الجنة أو النار، رجالا من قادة الكفار الذين في النار يعرفونهم بسيماهم والسيمة العلامة، أي بعلامات خاصة تميزهم. قالوا لهم مخاطبين إياهم: ما نفعكم ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنيا، وما نفعكم وما كنتم تستكبرون، وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق. وهذا لون من ألوان إهانة هؤلاء بإرجاعهم إلى أنهم يا من خسروا أموالهم وخسروا أنفتهم المزعومة التي كانت في الدنيا، أنتم يعني غير مأسوف عليكم، قد وصلتم إلى ما وصلتم إليه في النار.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. المقصود بهؤلاء والمستفاد من الاستفهام في بداية هذه الآية:
3: أهؤلاء الذين أقسمتم، أي أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا يا من تكبرتم على الله واستكثرتم أحوالكم على من خلقكم، أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم اللي هم الضعفاء والفقراء وأهل ربنا في الدنيا، يعني أقسمتم لن يشملهم الله يوم القيامة برحمة ولن يدخلهم الجنة، ادخلوا الجنة يا أهل الأعراف فقد غفر لكم لا خوف عليكم. وهذا نهاية المشهد مع أهل الأعراف: لا خوف عليكم من عذاب الله ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. وانقلب القول إلى هؤلاء الذين خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فأصبحوا بفضل الله عز وجل، بدل أن كانوا بين الجنة والنار أصبحوا بفضل الله وبفضل افتقارهم إلى الله أصبحوا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ومن أصحابها، آمين.
2: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الحال المرتحل هو الوصف الذي أطلق على صاحب القرآن الكريم الذي كلما أنهى ختمة كاملة شرع فورا في ختمة جديدة فلا ينقطع عن التلاوة. وأحب الأعمال إلى الله تعالى الحال المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. وها هي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تبدأ معكم رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ويصحبنا في هذه الرحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، هذا الصوت الذي ينتظره محبوه في كل مكان وننتظره جميعا في ختمته المرتلة، فسماعا طيبا بإذن الله. فالقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يبدأ ترتيله لآيات الله البينات لفاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي يستكمل اللقاء بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: يشير هذا الحديث الشريف إلى نعمتين عظيمتين من النعم التي لا يدرك قدرها كثير من الناس، وهما الصحة والوقت. فأما الصحة التي ينشدها الإسلام فهي صحة الجسد وصحة العقل وصحة النفس، ولا يمكن الاستغناء عن أي واحدة منها. وكذلك فالفراغ المقصود في الحديث الشريف هو نعمة الوقت، فالذي لا يستثمر وقته فيما ينتفع به أو فيما ينفع به أهله ومجتمعه وأمته فإنه يكون قد أهدر عمره وخسر دنياه وآخرته.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات بدءا من الآية 62 من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف

ويتعلمون ما يضرهم ولا

الأشياق ولبئس ما شروا به أنفسهم

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي، الذي يستكمل اللقاء في 21 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نجدد التحية بحضراتكم مع هذه الفترة التي تستمر حتى 2 من ظهيرة اليوم إن شاء الله. معكم على هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نقدم عرضا وتحليلا لكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحات من حياته وأنوار من هديه، لفضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، نواصل قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب الماتع في عرضه وفي أسلوبه وفي موضوعه، وموضوعه هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المؤلف في هذا الكتاب توقف كما قلنا عند مواقف معينة وصور معينة ومعان معينة في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن عدد منها من قبل. نتوقف اليوم عند وقفته المطولة مع وصف السيدة أم معبد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في هذا الوصف الدقيق لشخص النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافه الظاهرة. ولكن يعني قبل أن نتناول هذا الوصف من أم معبد، نسأل سؤالا مهما: ما أهمية الحديث عن الجانب الخلقي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نتحدث كثيرا عن أوصافه الظاهرية، عن وجهه، عن شعره، عن عينه إلى آخر ذلك؟ ما أهمية ذلك ونحن نتحدث عن نبوة ورسالة؟
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله كاملا مكملا، فيه من الجمال والجلال والوقار والاحترام والأدب ومكارم الأخلاق، فيه ما تقر به الأعين. والله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء لما يشاء، فهو المصطفى على الإطلاق. اصطفاه الله لإتمام البنيان الرباني للرسالة الرحمانية لخلقه جميعا، فكان سيد الخلق وكان أجمل الخلق وكان أكمل الخلق. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما عن السؤال الذي طرحته بخصوص الصفات الجمالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من جمال، فإن ذلك مما يروق للعين عموما، فالله خالق الجمال. وما دام قد خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخصيصة بالسيادة وبالرحمة وبالكمال وبالجلال، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يحلي ويزين ذلك كله بالجمال، حتى إن جمال سيدنا يوسف الذي ذكر في القرآن وقطعت من أجله الأيدي كان جزءا من جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن جمال المصطفى كان مغطى بالوقار والهيبة والجلال.
3: نعم، جمال سيدنا يوسف كان جمال دلال.
4: نعم،
3: أما جمال حضرة نبي فكان جمال جلال.
4: جلال.
3: نعم.
4: ولذلك قال الشاعر: عذرا رسول الله إن قصرت في مدحي، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد زين الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
3: نعم. إذن جمع الله له بين الجمال المعنوي والجمال الظاهري.
4: أي ولعل هذا يكون بابا للدخول في الحضرة الربانية، لأنه في عرفنا نحن نربط المحبة بالجمال، نربط الحب بالجمال، والعبودية الحقة أصلها الحب، يعني يجب أن تنبع من محبة. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يأتيه طائعا راغبا، حتى وإن خشية، الخشية مطلوبة، ولكن تكون المحبة هي الدليل والبداية والفتح. ولذلك قال أحد الصالحين: المحبة قطب تدور عليه الخيرات، وما أقرب المحبة من الجمال. فكان الجمال دليلا على فتح الباب لكل عباد الله بكل طبقاتهم ومقاماتهم حتى يقبلوا على الله. وقد صدق الله العظيم إذ يقول: يريد الله ليطهركم، فقرب لنا الباب فجعل سيد خلقه جميلا جليلا مهابا محببا لخلقه.
3: نأتي الآن إلى تناول الوصف الذي قدمته السيدة أم معبد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذا الوصف كما جاء في هذا الكتاب.
4: نعم.
3: ونشرح بعض معانيه.
4: نعم. هو ذكره الإمام الدكتور عبد الحليم محمود.
3: نعم.
4: في حديثه عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يرافقه أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريق. مروا جميعا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت في البادية، وكانت امرأة قوية الأخلاق عفيفة، تقابل الرجال فتتحدث إليهم وتستضيفهم على أخلاق العرب، يعني الأخلاق القويمة للعرب. وسألها الركب عن تمر أو لحم يشترونه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، فقد كانت سنة من السنين العجاف. فقالت لهم: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، أي تقديم طعام الضيف، يعني لن نضطركم لأن تشتروا، لا كنا نقدمه لكم كضيوف إكراما كرما. القرى هو الطعام الذي يقدم بالضيوف. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في ركن الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هذه شاة خلفها التعب عن الغنم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك، ليس بها لبن. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح بيده الشريفة ضرعها وذكر اسم الله وقال: اللهم بارك لها في شاتها. فامتلأ ضرع الشاة أو ضرع الشاة ودر لبنها. فدعا بإناء لها كبير فحلب فيه حتى ملأه، فسقى أم معبد فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه جميعا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم وقال: ساقي القوم آخرهم. فشربوا جميعا مرة بعد مرة، ثم حلب فيه ثانية عودا على بد، فغادروه عندها ثم ارتحلوا. فما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا هزلا، فلما رأى اللبن عجب واستغرب وقال: من أين لكم هذا ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب، صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، متبلج، أي مشرق، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، أي ضخامة البطن، ولم تزر به صعلة، أي لم يشنه صغر الرأس، وسيم قسيم في عينيه دعج، شدة بياض، شدة البياض وشدة السواد
3: العين. نعم.
4: العين. وفي أشفاره، أي في الرموش، يعني وطف أي طويل شعر الأجفان، وفي صوته صحل أي صوت جميل رخيم، أحور أكحل أرج أقرن شديد السواد الشعر، وظلت تصف الصفات الطيبة حتى وصلت إلى صفات الكلام، تقول لا نظر ولا هذر، يعني لا عي فيه ولا ثرثرة، كلام موجز، أجهر الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب، ربعة يعني وسط بين الطول والقصر، لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، انظر هي تصفه بين أصحابه، غصن بين غصن، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، وظلت تصفه بهذه الصفات الجميلة.
3: نعم، بارك الله فيكم. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية.
5: وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي في هذه التلاوة من سورة الزمر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة الزمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن الدين القيم مع الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند تكريم الله عز وجل للإنسان، واليوم نتحدث عن سعادة الإنسان بهذا الدين. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: كيف يحقق هذا الدين السعادة للإنسان؟

0: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن أن الدين هو الذي كرم الإنسان، وذكرنا الآية الكريمة: ولقد كرمنا بني آدم، خلق الله الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واتخذه خليفة في الأرض وكرمه بالعقل وحسن الصورة وريادة الحياة على الكوكب الأرضي، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وتلك كلها آيات محكمات في القرآن الكريم تدل على أن الله أراد بالإنسان رفعة وتكريما. هذه نقطة. النقطة الثانية: الدين كما ذكرنا في بداية الحلقة الأولى أن الدين جاء لسعادة الإنسان. السعادة حلم لكل إنسان، السعادة يحلم بها الغني والفقير والكبير والصغير والرجل والمرأة.
1: كل ما هي السعادة يا دكتور؟
0: سنقول كل إنسان يحلم بهذه السعادة. ما السعادة كما تفضلت؟ السعادة صفاء النفس وطمأنينة القلب وانشراح صدر وقرة عين وطمأنينة قلب، كل ذلك ينابعه الوحي. السعادة أن يكون الإنسان مستقرا نفسيا.
1: إذن ليست في المال فقط أو الجاه أو السلطان أو الغنى أو زينة الحياة الدنيا،
0: وليست السعادة جمع مال، إنما التقي هو السعيد.
1: نعم.
0: الإنسان الذي علاقته بالله مستقيمة وعلاقته بالناس مستقيمة، هذا في سعادة. هذا كما يقول عمر بن الخطاب: لو خرجنا من الدنيا لا لنا ولا علينا إنا لسعداء. مما أن تخرج من هذه الحياة الدنيا ليس لأحد عندك مظلمة، فإنك ستكون من السعداء.
1: حتى قال أحد العابدين: لو شعر الملوك بما نحن فيه لقاتلونا على هذا
0: السيوف. هذا بسبب السعادة. الدين حصن حصين ضد الحيرة والشك، فهو الذي يستطيع أن يجيب الإنسان عن الأسئلة الكلية الكبرى التي ربما نعرض لها في حلقات قادمة: من أين وإلى أين ولماذا. لم تستطع أي فلسفة أرضية منذ فجر الوجود إلى الآن أن تجيب الإنسان عن هذه الأسئلة الكلية: من أين أتى الإنسان ولماذا جاء إلى هذه الحياة وما المصير المحتوم. كل الفلسفات الأرضية، وأنا ولله الحمد قرأت الكثير من الفلسفات الغربية والإسلامية واليونانية والحديثة والمعاصرة، لم تستطع فلسفة من هذه الفلسفات أن تجيب عن هذه الأسئلة. لم يجب عنها إلا الدين الذي يرفع عنك الحيرة. تصور يا أستاذ إسماعيل أني أركب قطارا فتسألني: إلى أين تذهب؟ أقول لك: لا أدري. ما المحطة التي ستنزل فيها؟ أقول لك: لا أعرف. وأنت تركب القطار أقول لك: إلى أين تذهب؟ تقول: أذهب إلى مدينة الإسكندرية. إذن أنت تعرف وجهتك.
1: نعم.
0: أنت تعرف غايتك، أنت تعرف هدفك.
1: وهذا جاء في القرآن.
0: وهذا جاء في القرآن. في مناقشة في يوم مع شاب ملحد فقلت له: ألست تموت؟ لم يستطع أن ينكر، لأن الموت ظاهرة حية أمامنا. قال: نعم أموت. قلت: أين المصير؟ قال: لا أدري. قلت: إذن المؤمن يدري أن المصير أنه سيعود إلى الله. أنت لا تدري، أنت في حيرة، أنت في اضطراب، أنت في شك. أما المؤمن بالله واليوم الآخر يعرف، كما سنعرض لهذا بالتفصيل، يعرف أن البداية من الله وأن النهاية إلى الله.
1: نعم.
0: فهو في حصن حصين. هو يعيش في أنس بالله عز وجل، يعلم أن مصيره بيد الله، يعلم أن رزقه بيد الله، يعلم أن أجله بيد الله.
1: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
0: فملاقيه.
1: نعم.
0: ولذلك نقول: ما أعظم الفرق بين رجلين، أحدهما عرف بدايته ونهايته ومصيره فاطمأن واستراح، وآخر يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية. وصدق الله إذ يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، والحديث موصول مع الدين القيم في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن عبادة بن نفسي عن قصيف بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر وربما خافت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة. حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. وقيام أي القائم بأمرها وتدبيرها. ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح. وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح في قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. حديث حسن صحيح. وعن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: بعد القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الظهر قبل الواحدة بتسع دقائق إن شاء الله تعالى. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب في هذه التلاوة من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إلى الربع من مساء اليوم إن شاء الله تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة الغضب وسبل الوقاية منه في ضوء الهدي النبوي. ضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، وسيكون معكم في تقديم هذه الفترة الزميل فوزي عبد المقصود. أما في العاشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وكلمة للشيخ أحمد الحسين المداح من علماء الأزهر الشريف، وتختم الأمسية بابتهالات للشيخ إبراهيم السيد راشد. الأمسية إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أنت المنزه، أنت المنزه فوق كل تناه.

0: تنتابني روح المحبة ساعة.
1: قدم الشيخ المبتهل طلعت هواش هذا الابتهال. الواحدة إلا 9 دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا هو موعد أذان الظهر. يرفع الأذان الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ علي محمود. نوجه نات مستمعين الكرام إلى أن أذان العصر سوف يحين بمشيئة الله تعالى في 4:21. إضاءة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، ينفذها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي. إخوة الإيمان، حول مقام الوالدين ووجوب برهما وطاعتهما في المعروف نطالع معا مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان يا بني إنه من الكبائر. جاء فيه: لم يجعل الإسلام بر الوالدين فضيلة زائدة يمكن للإنسان أن يفعلها إن أراد، بل جعله من أعظم الواجبات، وجعل العقوق من أخطر الذنوب. ولهذا قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين بتوحيده مباشرة، فقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والعقوق ليس مجرد كلمة قاسية أو موقف عابر، فمداره على قطع صلة البر بالقول أو بالفعل، ومخالفة ما أمر الله تعالى به من الإحسان إلى الوالدين. ولذلك كان نقيضه البر الذي يدل على الإحسان والوصل وحسن المعاملة. ومن صور العقوق التي يستهان بها ضيق صدر الأبناء بكلام الأب أو الأم، أو نظرة احتقار، أو تجاهل متعمد لطلبهما، أو إظهار الضيق من وجودهما، أو ترك خدمتهما مع القدرة عليها، أو قطع

سؤال عنهما لأن الابن انشغل بدنياه أو تقديم راحته وأصدقائه ومشاغله عليهما في كل مرة، أو عدم الاستماع إليهما لاعتقاد الجهل، حتى وإن لم يكن الوالدان قد نالا قدرا كافيا من التعليم. وقد يظن بعض الأبناء أن العقوق لا يكون إلا عند الكبر، وأن ما يفعله في شبابه لا يدخل فيه، وهذا خطأ، لأن بر الوالدين عبادة يطالب بها المسلم بحسب قدرته، ولذلك يجب أن يربى عليها الأبناء منذ الصغر، وحتى تصبح خلقا ثابتا في نفوسهم. وهناك فرق بين الطاعة الواجبة في المعروف وبين البر، والمقصود بالبر الإحسان إلى الوالدين قولا وفعلا، وطاعتهما في المعروف، وخفض الجناح لهما، والرفق بهما، والقيام بحقهما، والدعاء لهما، وتجنب كل ما يؤذيهما. وليعلم الأبناء أنهم محاسبون على أعمالهم بعد البلوغ ودخول سن التكليف. لذلك يجب على الأسرة والقائمين على تربية الأبناء أن يعلموهم منذ الصغر، فالتربية تبدأ مبكرا. يتعلم الطفل أن يجيب أباه بأدب، وأن يحترم أمه، وأن يخفض صوته، وأن يقدم لهما ما يستطيع، وأن يعرف أن الوالدين ليس ندين له، بل صاحب فضل عظيم عليه. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من العقوق تحذيرا لا يترك مجالا للاستهانة، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذنب سيء أو خلق مكروه، وإنما وضع العقوق في قائمة أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. وطاعة الوالدين تقف فقط عند حدود الشرع مع البر أيضا، فيقول تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا اختلف الابن مع والديه في أمر من أمور الدنيا والمعاملات، فلا يسقط ذلك حقهما في الأدب والصحبة بالمعروف، ولا يبيح له الإساءة إليهما. وهنا نصل إلى أخطر نقطة: ماذا يفعل من اكتشف أنه عق والديه؟ لا يقل: لقد مضى ما مضى، ولا يقل: والداي يعرفان أنني أحبهما رغم ما فعلت، ولا يبرر لنفسه بأن والديه أخطأ في حقه، بل عليه بالتوبة التي تبدأ بالتوقف عن العقوق فورا، ثم الندم على ما مضى، والعزم الصادق ألا يعود إليه، ثم إصلاح ما أفسده من الحقوق. يا بني، لا تجعل الشيطان يقنعك أن الاعتذار ضعف، وأن طاعة والديك انتقاص من شأنك، وأن الأيام أمامك كثيرة. ففي الختام نقول: اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، واغفر لنا تقصيرنا، واجعلنا من أهل البر والإحسان.

إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، كانت تحت عنوان يا بني إنه من الكبائر، أعدتها للإذاعة شيرين أحمد ماجد، والمقال من موقع وزارة الأوقاف، نفذها الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 13 بعد 100 من سورة البقرة.

الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

0: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي يستكمل اللقاء في الثالثة إلى الثلث إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير النبيين وصفوة المرسلين. القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم ونوره المبين وصراطه المستقيم، وهو آيته الكبرى وهدايته العظمى، وهو معجزة الدهر وكتاب الخلود ودستور العالم. ولقد وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجال الخيرية بين الناس إنما يكون في تعلمهم لكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته. معنا اليوم
3: مرشد أحمد مرشد، محافظة المنوفية، مركز السادات.
4: آدم رأفت إبراهيم جويلي، محافظة المنوفية، مركز السادات، الصف السادس الابتدائي.
2: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه من الابن مرشد أحمد مرشد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. الابن مرشد أنت أيضا تمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليك.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وننتقل أبنائي بناتي إلى أخيكم آدم رأفت، حيث يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإنسان.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما فيه طاعته ورضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من سورة الطارق. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
1: من سورة الطارق استمعنا إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع. ونواصل الترحيب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. وفي هذه الحلقة نتحدث عن معاني وكلمات تعلمناها من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات تعيننا على راحة النفس، نتحدث عن الشعور بالرضا بما قسمه الله لنا من الرزق. دكتور جميل، في قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما أتاه، كيف نفهم هذا الحديث ونعمل بهذا الحديث، خاصة مع الشخصيات الطموحة التي لا حدود للطموح عندها؟
3: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد خلق الله الإنسان وضمن له رزقه سواء كان مسلما أو غير مسلم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأيضا كل إنسان يولد ومعه سقاؤه وغذاؤه، فيجعل الله عز وجل في ثدي أمه حليبه الذي به يتكون جسمه، ثم ينهض وينشط ويقوى بدنه فيسعى ويكسب، ومن هنا يجري الله على يديه ما قسمه الله له من رزق. وقد يفتح له من أبواب الرزق أمورا تدعوه إلى الطمع، إلى الجشع، إلى النظرة المادية، إلى نسيان رسالته في رحلة الحياة، فيتحول إلى إنسان انتهازي طموح إلى أي مادية ولو كانت من حرام، وهنا يكون انحراف الإنسان وتكون العاقبة الخراب والفقر المدقع وزوال النعم.
2: دكتور جميل، هل يوجد قناعة محمودة وقناعة غير محمودة؟
3: طبعا بلا شك، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا في هذا الحديث، في الحديث النبوي الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فهذه العوامل الثلاثة هي التي تصنع من يقنع وتكون القناعة محمودة ومفيدة، وهناك من لا يقنع على العكس ولا يشبع ويطمع في الحرام، وهناك أيضا من يقنع بالدونية وأن يكون إنسانا ذليلا يمد يده للآخرين ولا يريد أن يسعى ولا أن يتكسب. فهذه الصور الثلاثة تمثل لنا صور أحوال الناس. الحال الأول فيها هو حال المسلم الذي عرف إيمانه وعرف صلته بالله عز وجل.
2: نعم. دكتور جميل، ما حد الكفاية بلا زيادة أو نقصان؟ هل هو واحد للجميع؟
3: في حد الكفاف هنا ينقسم حد الكفاف في أحكام الشريعة الإسلامية إلى الأساسيات، الضرورات التي تعين الإنسان على حياته اليومية دون أن يكون هناك حرج أو احتياج للآخرين.
2: الكفاف هو الكفاية.
3: نعم. ما يكفيه في قوت يومه.
2: نعم.
3: ستر عورته.
2: نعم.
3: إعفاف نفسه، سقياه، لقمة عيشه. يضاف إلى هذا أمرين في حياتنا المعاصرة: دواء إن كان مريضا، كذلك أيضا أسباب إعانته الضرورية على مواصلة علمه، لأن العلم والتعليم فريضة إسلامية.
2: نعم.
3: وليس مجرد طرفا ولا عملا تكميليا.
2: نعم.
3: فيدخل فيها أساسيات حياة المسلم.
2: نعم.
3: فإذا توفرت الخمسة دولي، الحد الأدنى الذي بهم يكون الإنسان متوافر له هذه الأمور الخمسة من مطعم، ملبس، كساء، دواء، مصدر علم، يبقى هنا تحققت للمسلم أساسيات الضرورية التي ينبغي ألا يقل عنها.
2: نعم.
3: وإن زاد عليها بمجهوده واجتهاده وأنشطته واستثماراته وتنميته، عندئذ يكون أفضل.
2: نعم.
3: وأجمل وأكمل.
2: نعم.
3: لكن لا يصل الأمر به إلى الطمع في الدنيا والجشع عليها والحرص عليها بحيث تكون هي المتربعة على قلبه وهي الأساس في غاياته.
2: والسؤال يأتي: ما الرزق الحلال الذي تطمئن إليه النفس؟
3: كل سعي يسعى به المسلم في فجاج الأرض ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فيرزقه الله سبحانه وتعالى من وراء هذا السعي، سواء كان عملا أو مجهودا، وسواء

0: في عنصر الجهد، عنصر البذل،
1: نعم
0: بجانب عنصر العلم والخبرة التي تؤهله لأن يجود عمله ويتقنه وأن ينال بذلك أعلى الأجر وأعلى المكافأة التي تعينه على حياته دون أن يمد يده أو أن يكون عالة على الآخرين.
1: نعم دكتور جميل، هل من دعاء ندعوه ونحن نسعى في الدنيا يعيننا على زيادة الرزق حتى يتحقق لنا حد الكفاف أو حد الكفاية؟
0: بلا شك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في دعائه وفي سنته صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجميل: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وبدنا على البلاء صابرا. فهذا الدعاء يشمل كل أقضية المسلم واحتياجاته اليومية، ومن هنا يبني بها المسلم شخصيته المتكاملة التي لا تكون فيها أشياء على حساب أشياء، وإنما يتكامل في شخصيته بحيث يكون المسلم الذي يستغني عن أن يكون عالة على الآخرين، بل يكون معوانا لخلق الله تبارك وتعالى ولا سيما الضعفاء والمساكين. كذلك أيضا علمنا الإسلام في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستمد أيضا من دعاء القرآن الكريم، حيث قال الله تبارك وتعالى في دعاء أهل الإيمان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا التوازن بين متطلبات واحتياجات الدنيا المعيشية وبين متطلبات الآخرة في أمور الأعمال الصالحة والاستثمارات الحسنات والفضائل بجانب الفرائض وبجانب اجتناب المحرمات، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذا هو العنصر الأهم الذي يمثل الفرامل التي تضبط سعي المسلم ألا يسعى إلى مال حرام، ألا يسعى إلى ظلم العباد، ألا يسعى إلى أكل حقوق الناس بالباطل، ألا يتعامل مع الناس بالربا أو بالرشوة أو بالاحتكار أو غير ذلك من صور الظلم التي حرمها الإسلام. من هنا جاء الإسلام ليعلم المسلم هذه الأدعية العظيمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدعو المسلم إلى الطلب من الله والاستعانة بالله وبذل أعلى درجات المجهود دون يأس، محتسبا ابتغاء وجه الله، ثم أيضا البحث عن مصادر الحلال واجتناب مصادر الحرام. وفي كل حال من الأحوال يؤجر الإنسان بقناعته ورضائه بما قسمه الله له، والله يخلف على عباده بمقدار يقينهم بالله سبحانه وتعالى.
1: شكرا لفضيلتكم فضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 2:05 ظهرا. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، تحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان. هذه فترة إذاعية جديدة، ظهيرة الاثنين، ثاني أيام شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، الموافق للرابع عشر من سبتمبر عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما تقدمه إذاعة القرآن من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ بالذي هو خير القرآن الكريم. حوالي نصف

0: ساعة نحياها مع القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الواقعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

something فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون.

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: سورة الواقعة، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني.
2: بحروف النور ذكرك يا إله.

0: قدم الشيخ محمد عبد السلام الحسيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 172 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

0: في رحاب سورة البقرة من الآية 72 بعد 100 وحتى الآية 17 بعد 200 عشنا مع هذا الترتيل المبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا أن الكلمة الطيبة صدقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة الحجرات، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الحجرات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. لنا لقاء بمشيئة الله تعالى قبل الرابعة بحوالي 11 دقيقة مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين.
1: كيف نخرج من حالة الزهد المزيف أو الفتور التي تصيب الشباب، ونحول العبادة من عادة إلى طاقة نفسية إيجابية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فعلا يمر شبابنا بفترات أحيانا من الفتور النفسي والفتور الإيماني، فبتتحول العبادات زي الصلاة والصيام لمجرد حركات روتينية وعادات جافة تخلو من الروح والمشاعر. دي حاجة، ده نوع من الناس. نوع تاني ممكن يسقط في فخ الزهد المزيف اللي بينعكس في الحياة بشكل انعزال أو تكاسل عن السعي، بحجة إن الدنيا فانية وإن إحنا مش عايزين حاجة وإن يعني كله إلى زوال، فأنا أتعب ليه واشتغل ليه. وبعض الناس بتفكر بالشكل ده. هذا الفتور الحقيقة هو حالة من الإنهاك الروحي. الروح هنا بتبقى متعبة منهكة، وده ناتج عن رتابة النمط اليومي وكثرة الملهيات الرقمية اللي بتستنزف هرمون الدوبامين في أدمغتنا كلنا الحقيقة، كل وخصوصا شبابنا على طول ماسكين التليفونات، على طول بيلحقوا صفحات وأحداث كتيرة كتيرة ومتغيرة ومتتابعة ومتنوعة. فالحقيقة ده بيستنزف الهرمونات اللي في دماغهم، بيبقى فيه شكل من عدم الاطمئنان والراحة داخل نفوسهم كده، ما فيش اطمئنان ما فيش هدوء. لذلك يجوا بقى عند العبادات الهادئة زي الصلاة مثلا، يجدوا إنها مملة للعقل لأنه اعتاد على الإثارة العالية. أنا على طول فاتح صفحة التواصل الاجتماعي عندي، بشوف أخبار بتثير أعصابي وبتثير معلوماتي، فلذلك لما أروح بقى لحاجة تانية هادية وسكتة زي الصلاة مثلا، ده بيعتبروا بعض الشباب شيء من الملل أو تقيلة على نفسهم للأسف يعني. طيب أنا عشان أخرج من الحالة دي لابد أني أكتشف معنى العبادة الحقيقي. معنى العبادة الحقيقي لازم ولادنا يوصل لهم معنى الصلاة الحقيقي. هو الصلاة ليست واجب إحنا نريد التخلص منه وإن إحنا نزيحه من على أكتافنا، لا، لازم نبصلها بشكل تاني. هي مساحة نفسية نفصل فيها نفسنا وروحنا وقلبنا عن هذا العالم وضجيجه، ننفصل عن ضجيج العالم زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: أرحنا بها يا بلال. تتحول الصلاة هنا إلى واحد راحة وأمان، تتحول الصلاة هنا عبادة تمنحنا طاقة نفسية إيجابية. مهم قوي كمان ان شبابنا يفهم قاعدة القليل الدائم اللي هي ايه، خير الاعمال ادومها وان قل. مش لازم اصلي كتير ولا قيام ليل وركعة واحدة قيام الليل هبقى قمت الليل مثلا يعني على سبيل المثال. القليل الدائم خير من الكثير المجهد اللي بعده اسكت ما كملش. لا، لازم اتجنب الاندفاع الشديد والمفاجئ اللي بعد كده يعقبه ايه، انقطاع. أنوع في عباداتي، إذا صليت النافلة مرة مثلا أغير. القلوب بترتاح بإيه؟ بشوف أنا قلبي بيرتاح ليه أكثر، الذكر أم الصلاة أم قراءة القرآن أو استماع لدرس كويس أو إني أساعد محتاج أو إني أتطوع في خدمة المجتمع بشكل أو بآخر. العبادات في الإسلام الحقيقة بتمتاز بالديناميكية، يعني الحركة في المجتمع، الحركة جوه المجتمع بكل أشكال العبادات. الكلمة الطيبة دي عبادة، الابتسامة في وجه أخيك عبادة وصدقة، سعيك في دراستك لو انت بتسعى في دراستك وبتنجح وبتحصل حاجة دي عبادة، انك بتخدم المجتمع ده عبادة، انك بتساعد والديك في البيت دي عبادة، نفعك للناس بنية صالحة هو عبادة. هي طاقة إيجابية متجددة تملأ حياتكم بالحيوية والنشاط. المهم ان انا انوع واستروح القلوب ساعة بعد ساعة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة مما تيسر من سورة المائدة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا ما تيسر من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه باقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: صل الصلاة لمواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. وعن أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة، فقلنا: يا رسول الله، لو عرست بنا. فقال: إني أخاف أن تنام عن الصلاة، فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فعرس بالقوم فاضطجعنا، واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت لنا؟ قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم وتوضأوا، فارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. قال: فدعا بالماء فتوضأ، ثم صلى ركعتين قبل صلاة الغداء، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة البقرة من الآية 92 وحتى الآية 13 بعد 100 للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية يرحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الآيات. حين دعي اليهود إلى الإيمان بما أنزل الله من القرآن الذي جاء مصدقا لما معهم من التوراة، رفضوا معلنين اكتفاءهم بالإيمان بما أنزل عليهم، وعندئذ حاصرتهم الآيات الكاشفة عن زيف إيمانهم الذي يدعون. فحقائق القرآن منسجمة مع حقائق التوراة كما أنزلها الله تعالى، ومن شأن توافق الحقائق أن يحمل على حسن استقبال كتاب لم يأتكم بما تنكرون، فإذا لم تؤمنوا فهو الهوى المتحكم، وليس هذا منطق الإيمان. وأي إيمان هذا الذي يحملكم على قتل أنبياء جاءوكم بالهدى بينما توردونهم موارد الرداء؟ قولوها بصراحة، هل تريدون الحق وتبحثون عن دلائله؟ إن كنتم كذلك فقد جاءكم موسى بالبينات، فلم يكن الذي جاءهم به بينة واحدة، ولكنه بينات حشد من الدلائل، ثم هي واضحات في نفس الوقت. فماذا حدث؟ ليت الذين لا يقدرون على الطاعة أن يكفوا عن العصيان على الأقل، أما أن تغمرهم دلائل اليقين ثم يتخذون العجل إلها في حركة معبرة عن طبيعة كانزة، فهي النفس المصبوغة بالظلم طبعا لا تطبعا. هذا الظلم الذي يفرز مضاعفاته عنادا ومضيا في الجحود، إلى حد أنهم لما خوفوا بالطور لجوا في عتوهم وقالوا في تبجح: سمعنا قولك وعصينا أمرك، متجاوزين حدود النفاق المعهود المستخفي إلى لون من النفاق الصريح قد تفردوا به دون البشر جميعا. وإذا كان الجنس للجنس أميل، فعلى المؤمنين أن يسقطوهم من حسابهم ولا يطمعوا في وفاقهم. وكيف تطمعون وهم لا يكتفون ببغضكم، وإنما يوغلون في البغض لدرجة أنهم يكرهون من يحبكم، وهو جبريل النازل بالخير هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وليفهم العقلاء من الناس هذا المقياس المنبثق عن الآيات الكريمة، فلا يكفي أن تحب صديقك، ولا بد إلى جانب ذلك من أن تحب صديق صديقك. وكأنما حبك له عين تتفجر بالود وحب كل ما ينتسب إليه. ثم ها هم أولئك يستقبلون بالترحيب ما ينسجم مع طبيعتهم الملتوية، وهو السحر الذي برئ منه سليمان عليه السلام، وتولوا هم كبره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك أليق بمن يناسب الشيطان في إرادة الشر وفي خبث النفس. أما قصة الملكين هاروت وماروت ببابل فقد كانا يعلمان الناس السحر تفريقا بينه وبين المعجزة، وما يعلمان أحدا حتى يقول له: إنما نحن فتنة وابتلاء، فمن تعلم منا وعمل به فقد كفر، ومن تعلمه وتوقع عمله ثبت على الإيمان. أما أنتم فقد تعلمتم منه ما يرضي طبيعتكم العدوانية الملتوية، ففرقتم به بين المرء وزوجه، ومزقتم بذلك أواصر الأسرة، ثم زين لكم غروركم أن لكم بالسحر تأثيرا في مجرى الحياة، مع أن الضرر الحادث به إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ويا لها من صفقة خاسرة تبيعون فيها دينكم بدنياكم. ولقد كان طريق الإيمان أهدى وأجدى لو كانوا يعلمون. ولا علم هناك بل ولا رغبة في المعرفة، إنما هي عقدة الحسد على من هو أفضل منهم تسول لهم هذا الجحود وهذا الجمود. فلا تشغلوا أنفسكم أيها المؤمنون بإثبات الثابت، ولكن الأمر الذي يجب أن تتنبهوا له هو احتمال أن يسري إليكم بالعدوى ذلك الداء الذي تفرد به اليهود، وهو السؤال المتعنت الجهول. ولا يغب عن بالكم لحظة واحدة حقيقة نوايا أعدائكم الراغبين في خبالكم، وإذا فحملة التضليل سوف تكون مركزة على حملة الحق الذي اختصكم الله تعالى بحمل رايته. ولكن لا تواجهوا النار بالنار ابتداء، ولا تواجهوا الريح بالإعصار، بل كونوا على العهد بكم مسالمين ولكن حذرين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فارفعوا غصن الزيتون متسلحين في نفس الوقت بحسن صلتكم بالله تعالى بالصلاة وبالتكافل الاجتماعي عن طريق الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

What?

tank for فيتعلمون منه

Un cable.

family.

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة البقرة من الآية 92 وحتى الآية 13 بعد 100، عشنا مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في هذه التلاوة المباركة التي قدم لها الأستاذ الدكتور محمود عمارة، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية يرحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حوالي 5 إلا الربع يستضيف الزميل فوزي عبد المقصود الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف في الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة الغضب، أنواعه ومخاطره وسبل الوقاية منه في ضوء الهدي النبوي. في 10:15 من سهرة الليلة بمشيئة الله تعالى تستمعون إلى أمسية دينية فيها تلاوة مباركة من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ابتهالات ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وكلمة للشيخ أحمد الحسين المداح إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه. الأمسية سجلت من مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أعدها ويقدمها الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أني
1: قدم الشيخ محمد عبد السلام صابر هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 24:21، أذان العصر في القاهرة.
0: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ السيد النقشبندي بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب بمشيئة الله تعالى في 7:02. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة قصيرة مما تيسر من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ

0: القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع وقد تلا علينا ما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حوالي ربع ساعة تفصلنا عن الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف. يستضيفه الزميلي فوزي عبد المقصود، والموضوع المطروح للمناقشة هو الغضب، أنواعه، مخاطره، سبل الوقاية منه في ضوء الهدي النبوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: سؤال يقول: هل يجوز إخراج الزكاة بعد وجوبها على أقساط؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إخراج الزكاة على الفور لعموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراج الزكاة على دفعات شهرية حينئذ، خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مال يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته في وقت واحد، أو رأى سوء تدبير الفقير لحوائجه، أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير بشرط أن يكون ذلك خلال عام بعد وجوبها، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 52 بعد 100 من سورة آل عمران. وقبل أن نتعرف على هذه الآية الكريمة، نود من فضيلة الإمام الأكبر أن يعرفنا سبب نزول هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة، ذكروا روايات متعددة، منها أنه حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد غزوة أحد، قال بعض المسلمين فيما بينهم بعد أن أصيبوا بما أصيبوا به في هذه الغزوة: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى بالنصر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وذلك أنهم قتلوا في أول المعركة صاحب لواء المشركين، وقتلوا 7 نفر منهم بعده، وهم الذين كانوا يحملون راية المشركين، وكان النصر ابتداء للمسلمين، غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة، وترك بعض الرماة أيضا مراكزهم طلبا للغنيمة، فكان ذلك سبب الهزيمة. وقد روى الإمام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد والتقينا بالمشركين، أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا ظهرنا على أعدائنا فلا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تبرحوا أماكنكم أيضا. قال: فلما التقينا بالمشركين هربوا، فقال الرماة: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: تمهلوا، أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا أماكنكم؟ فأبوا وانطلقوا لجمع الغنائم، فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين 70 رجلا. وصدق الوعد معناه تحقيقه والوفاء به، والمراد بهذا الوعد ما وعد الله به المؤمنين من النصر والظفر، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومعنى تحسونهم أي تقتلونهم قتلا شديدا، يفقدون معه حسهم وحركتهم. والمعنى: ولقد حقق الله تعالى لكم أيها المؤمنون ما وعدكم به من النصر على أعدائكم، إذ أيدكم في أول المعركة على أعدائكم، فصرتم تقتلون المشركين قتلا شديدا بإذنه وتيسيره ورعايته، وكان حليفا لكم في أول المعركة. فالجملة الكريمة تذكر المؤمنين بما كان من نصر الله تعالى لهم عندما أقبلوا على معركة أحد بقلوب مخلصة وبنفوس ثابتة وبعزيمة صادقة. ثم بين سبحانه أن ما أصابهم من هزيمة بعد ذلك كان بسبب فشلهم وتنازعهم، فقال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والمعنى: ولقد صدقكم الله تعالى وعده في النصر أيها المؤمنون عندما كنتم تقاتلون أعداءكم بإيمان وإخلاص، حتى إذا ضعفت نفوسكم وعجزتم عن مقاومة أهوائكم وتنازعتم فيما بينكم، أنتبع الغنائم نجمعها أم نبقى في أماكننا التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا؟ ومال أكثركم إلى طلب الغنائم مخالفا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. من بعد ما أراكم الله عز وجل في أول المعركة من نصر مؤزر تحبونه وترجونه، ومن مغانم تتطلعون إليها بلهفة وشوق، حتى إذا فعلتم ذلك منع الله تعالى عنكم نصره، وتحول نصركم إلى هزيمة، وفقدتم أنفسكم وفقدتم ما جمعتموه من غنائم. وهكذا نرى أن ما أصاب المسلمين في أحد من هزيمة كان بسبب فشل بعضهم، وبسبب تنازعهم وعصيانهم لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولقد رتب الله تعالى ما حدث من بعض المؤمنين في غزوة أحد ترتيبا دقيقا يتفق مع ما حصل منهم، وذلك لأنهم حدث منهم أولا الفشل، بمعنى العجز النفسي عن الثبات وعن الصبر، ثم ترتب على ذلك أن تنازعوا فيما بينهم، ونتج عن هذا التنازع أن ترك معظمهم مكانه ونزل إلى ميدان المعركة لجمع المغانم، ثم ترتب على كل ذلك معصيتهم لأمر رسولهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تفصيل للتنازع الذي كان بين الرماة أو بين بعض أفراد المسلمين الذين اشتركوا في هذه الغزوة، أي منكم أيها المسلمون من يريد الدنيا ومغانمها، حتى حمله ذلك على ترك مكانه المخصص له مخالفا نصيحة قائده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنكم من يريد بجهاده وعمله ثواب الآخرة، وهم الذين أطاعوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وثبتوا إلى جانبه يدافعون عنه وعن عقيدتهم وعن أنفسهم دفاع الأبطال الصامدين، وهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الثواب في الدنيا والآخرة. وقوله سبحانه: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي منع الله عز وجل نصره عنكم بسبب فشلكم وتنازعكم ومعصيتكم لنبيكم، ثم ردكم عنهم دون أن تنالوا ما تبتغون، ليعاملكم الله تعالى معاملة من يمتحن غيره، ليتميز قوي الإيمان من ضعيفه. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ولقد عفا سبحانه عما صدر منكم تفضلا منه وكرما، والله تعالى هو صاحب الفضل المطلق الدائم على المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلام والحياة.
1: فمحابها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا يليق بذاته سبحانه، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يغضب لنفسه قط، وكان أملك الناس لنفسه عند الغضب. مستمعينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نحييكم في هذه الإطلالة من خلال فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، نعيش فيها مع حضراتكم حول موضوع مهم وقضية مهمة، حيث نتحدث عن الغضب، أنواعه وأسبابه وكيفية علاجه، من خلال هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأحباب، شعلة صغيرة قد تحرق مصنعا، وكلمة طائشة في لحظة غضب قد تهدم بيتا أو تطوي صحيفة مودة استمرت لعقود. الغضب يا أحباب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، تغلي بها الدماء وتطيش معها العقول. ولأن شريعتنا السمحاء جاءت بما يصلح القلوب ويسعد النفوس، فقد وضع لنا الهدي النبوي المنهج الأكمل لتفكيك هذه الشحنة الفتاكة وتوجيه الإرادة نحو السكينة. نحييكم في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، ضيفنا فيها الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، وهذه تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومعكم من أسرة المذيعين محاورا لضيفنا الكريم خلال هذه الفترة فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، نذهب إلى فاصل ونعود لحضراتكم لنبدأ معكم فترتنا في هذا اليوم.

0: مستمعي الأحباب، عدنا لحضراتكم من استوديو إذاعة القرآن الكريم. نحن معكم على الهواء في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة. ضيفنا فيها الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. نرحب بفضيلتكم أستاذنا الدكتور نيابة عن مستمعين الأحباب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين.
0: مستمعي الكرام، ما حقيقة الغضب وما أنواعه؟ وهل هناك غضب محمود وهناك غضب مذموم؟ هل هناك غضب عارض بمعنى فطري؟ هل هناك غضب طبيعي، أي انفعال طبيعي يمر به الإنسان؟ ما مخاطر الغضب وما آثاره؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نحاول مع حضراتكم الإجابة عنها، مستعدين معا ومحسنين الظن بالله سبحانه وتعالى أن تتم وتعم علينا الفائدة وعلى حضراتكم من خلال استماعنا وإنصاتنا لضيفنا الكريم حفظه الله وبارك فيه. فتعالوا معنا أيها الأحباب لكي نستهل هذه الفقرة ونسأل ضيفنا الكريم عن الغضب في البيان القرآني. أستاذنا الدكتور عبد الفتاح، نبدأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف صور القرآن الكريم خلق الغضب في النفس البشرية؟ وهل الغضب في أصله مذموم مطلقا أم هناك من الغضب ما هو محمود وما هو مذموم بحسب الحالة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم افتح كل قلب مغلق ليفقه ويفهم معنا ما قاله المولى تبارك وتعالى ليعيش سعيدا في حياته، اللهم آمين. البيان القرآني عندما تعرض للغضب كمادة، عندما نستقرئه أجد من خلال قراءتي شخصيا أن القرآن الكريم من خلال آيات التي ذكرت الغضب لم أجد الغضب إلا من الله عز وجل على من يستحقه، أو الغضب لله من الخلص من عباد الله عز وجل بحسب توفيق المولى تبارك وتعالى للغاضب، وخاصة إذا كان من الأنبياء والمرسلين.
0: تعلمنا من سيدنا رسول الله أنه كان لا يغضب إلا لله.
1: الله. فالمولى تبارك وتعالى عندما يقول، وبالمناسبة مادة غاضب معظمها أتى في حق اليهود، ونحن نتعبد الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم فسرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه باليهود. هكذا، فعندما يقول المولى تبارك وتعالى: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، فهذا غضب من الله عز وجل على من غضب عليه.
0: نعم.
1: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. هذا واضح جدا في من اتخذوا العجل عليهم لعائن الله، كما يقول ابن كثير في تفسيره،
0: يأتي نتيجة اقتراف ذنب كبير اقترفه العبد.
1: نعم. نعم. ولكن من شرح بالكفر صدرا، الذي يمالئ الكفر ويشرح بالكفر ويدعو إلى الكفر، فعليهم غضب من مين؟
0: من الله.
1: ولهم عذاب عظيم. في حق سيدنا موسى: فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، لأنهم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، وقالوا وفعلوا وصنعوا ما يغضب سيدنا موسى، ولو لم يغضب لكان عليه ما عليه، لكن الله عصمه لأنه نبي فغضب من أجل المولى تبارك وتعالى.
0: لكن نود أن ننبه أن هناك فرق بين الغضب من الله سبحانه وتعالى وغضب البشر، فالله سبحانه وتعالى صفاته ليست كصفات البشر، ليس كمثله شيء.
1: نعم. إنما عندما يكون الغضب من الله يكون أثره، مقته، عذابه، إيلامه، أخذه لمن أغضبه أخذ عزيز مقتدر. أيضا في الملاعنة والخامسة أن غضب الله عليها، وهذا فيه ما فيه من الترهيب من أن تقترف مسلمة عفيفة كما قالت هند: أوتزني الحرة، فما بالنا إذا كانت في عش الزوجية. وهذا من الملاعنة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، والعياذ بالله من الفاحشة. وأيضا في البيان القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، إياكم أن تذهبوا أن تناصروا، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وروي أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود من أجل مسألة الثمار والزروع وإلى آخره، ليصيبوا من ثمارهم كما جاء في كتب التفسير. وقبل النهاية، ونحن نقرأ ونتعبد الله من خلال سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وأيضا في النهاية: ولما سكت عن موسى
0: الغضب.
1: فهو غضب لله لأنهم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار وآل سوم، فغضب من ذلك وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فكما تفضلتم ثمة ما بين السماء والأرض، بين غضب الله والغضب بسبب الله.
0: أحسنتم. قبل أن نذهب إلى مفهوم الغضب عند علماء العربية، الغضب أيضا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من ذهب إلى رسول الله يطلب منه النصيحة فقال له لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب، وهذا درس نبوي نتعلمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه
1: أجل
0: وسلم.
1: عندما يأتيه الرجل فيطلب النصيحة ولم يقل أحد من بلغاء العربية وما استطاع لهذه المفردة أن يظهرها أحد قط قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، عندما قال عظني يا رسول الله، انصحني يا رسول الله، قال لا تغضب. بس لأن الدين النصيحة،
0: فيها ما فيها هذه الجملة بتحتها.
1: فظن من عند نفسه أنها كلمة
0: بسيطة
1: يعني أو قليلة أو إلى آخره،
0: استهان بها.
1: فرددها مرة ثانية لا تغضب، ورددها ثالثة قال لا تغضب. ثم بعد ذلك لفت نظره إلى احمرار عين الغاضب وانتفاخ أوداج الغاضب واحمرار وجهه، فهذا يساوي أنه فيه جمرة تتقد في داخله يندم عليها ندم عمره لو أنه استناخ لها. ولذلك عندما أبعد النبي صلى الله عليه وسلم من استنصحه فقال له لا تغضب، إنما أعطاه الترياق من أجل أن يعيش مهابا في نفسه لا يندم على صنيعه، لأنه لو غاضب فالإنسان الغضوب لن يسود، وإن ساد فإنه يلعب به في كل مكان، لأنه لا يمكن للسيادة أن تدوم مع إنسان غضوب.
0: نعم، والواقع يثبت أن سيدنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما نصح هذه النصيحة، الواقع يثبت أنه ما من أحد يغضب فيخرج عن حالته وطبيعته الإنسانية، يميل إلى الناحية الشيطانية، لأن الشيطان من نار كما حكى القرآن، يميل إلى الطبيعة الشيطانية، لا بد أن يندم
1: بعد
0: أن يصل إلى هذه الحالة.
1: ولذلك سلفنا الصالح أعطونا ترياقا وأدوية بموجبها كل واحد منا يستطيع أن يضع غضبه إن كان محمودا أو كان مذموما في إطاره اللائق به. لأن الغضب لو سيطر على الإنسان قد يأتي والعياذ بالله بشل الرباعي وجلطة.
0: الله أكبر. يعني ليس الضرر للآخرين فقط ولكن لنفسه
1: هو شخصيا من شدة نرفزته بالعامية. نعم. بقى نعم. اتنرفز جامد. احمر وجهه، قفلت الأمور معاه، ممكن يقتل نفسه. صحيح. يقتل غيره. صحيح. يصنع شيئا يقول ما أنا ما حصلش، أنا عملت الكلام ده، فلا يصدق. وذلك الغضب يعتبر لون من ألوان الجنون المصغر الذي يعني قد يغطي عقل الإنسان،
0: قد يخرج العبد عن التكليف. نعم. أحيانا. نعم.
1: نعم. نعم.
0: نذهب إلى علماء العربية، كيف تحدثوا عن الغضب، مفهوم الغضب عند علماء العربية؟
1: الغضب ضد الرضا. يبقى احنا عاوزين نعمل عملية مقابلة، فالغضب يقابله
0: الرضا أو الرضا أو الهدوء
1: أو الهدوء أو التناغم مع ما أراه. هذا لون من ألوان ضد الغضب. والغضب امتلاء النفس بالحدة والجفاء لأمر ما. يمتلي الإنسان من خلال الغضب حدة، لا تفعل هذا، كيف تصنع هذا، أو يصنع صنيعا يندم عليه لأنه ليس له الحق في أن يغضب. والسادة العلماء عندما تكلموا عن الغضب في العربية أتوا بمفردات وتراكيب كلها تخيف الإنسان وتجعله قدر استطاعته يبتعد عن الغضب، إلا إذا استوجب الأمر أن يغضب، فإن لم يغضب فقد فارق الإنسانية، بل أصبحت الحيوانية أفضل من الإنسانية.
0: ربما يأثر.
1: أيوة. الله يبارك في حضرتك. لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي ملأ طباق الأرض علما، عالم الأمة القرشي، قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هذه عبارته في كل الكتب.
0: سبحان الله. نعم.
1: ليه؟ شايف قدامه وساب اللي بيعمل يعمل، واللي بيغلط يغلط، واللي هو يستطيع أن يأمر بمعروف أن ينهى عن منكر، وبقانون الأمر بالمعروف، وبقانون النهي عن المنكر، وبقانون التوسط والاعتدال، وبقدر الطاقة البشرية. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا حزب نفسه ولنا مالي، ما يسمى عند علماء النفس بالأنمالية. والأنمالية أن أنا أقول لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم، مش شايف حاجة، فدعهم يقتل بعضهم بعضا، دعه يسرق كما يشاء، دعه ينتهك ما يشاء. هنا يتحول الإنسان، ولو تحول معه أنسية من البشر وفئة من البشر لتحول المجتمع إلى مجتمع سلبي.

0: إثم من أن لا أقول لمن يفعل شرا لا تفعل هذا الشر.
1: لا.
0: كانوا لا يتناهون عن منكر إيه؟
1: فعلوه.
0: لا أمة الإسلام أمة تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتصبر على ما أصابها وفي نطاق مستطاع الإنسان.
1: هذا أمر مباشر في القرآن، ولتكن منكم أمة.
0: الله نعم. الله يبارك فيك نعم. ويحفظك. ولذلك عندما يعني نرجع إلى مسألة تعريف العربية للغضب، كلها عبارة عن أساليب مخيفة. فمثلا الغضاب يطلق على الجدري اللي بيصيب، والعياذ بالله نسأل الله السلامة، جسم الإنسان. شوف شكل الجلد والعياذ بالله. الغضاب. والغضبة بالفتح بخصة تكون في الجفن الأعلى خلقة، الجفن العالي كده يبقى فيها نغزة معينة، شكل الجفن مش حلو. نسأل الله أن يعافينا. جاي كده يعني ما يسمى بالعيب الخلقي ولا يوجد عيب في خلق في خلق الله، لكن يسمى هكذا في مرضي. مفهوم بعض الناس.
1: نعم.
0: وأيضا الصخرة الصلبة، بعض الناس بينطقها صلبة غلط، الصلبة المركبة في الجبل لكن مخالفة للجبل، شاذة في الجبل. زي ما بيقولوا ايه ده، فيه عرق في الخشب
1: كأنها ملتصقة.
0: نعم. وليست من الجبل.
1: كالنتوء.
0: كالنتوء، حاجة شاذة كده في الجبل وهي قطعة صخرية لكن ليست منه.
1: نعم.
0: تسمى ايه، غضبة. ايضا وفي البصر وفي العين انتفاخ يؤدي إلى إيه؟ إلى لون من ألوان الوجع والورم والعياذ بالله. برضو الغضوب لفظ يطلق ومفردة تطلق في العربية على الحية العظيمة، نعوذ بالله منها. وده كله بيوحي لنا ان الغضب، شوف، يتمحور حول الشذ في الجبل، الحية العظيمة، الأسد والثور. يقال الغضب بالفتح الأسد والطور اللي هو بالثلاثية بقى في العربية، الثور الممتلئ حدة وغلظة. أيضا
1: كلها عيوب مخيفة.
0: نعم. والغضب الشديد الحمرة أو الأحمر الغليظ، والحمرة أشد الألوان وقعا في الألوان كلها وتركيب الحمرة.
1: على هذا هذه مفردة الغضب، بعيدا عن الغضب الذي نتكلم عنه الآن هو الانفعال الإنساني.
0: هذه كلها تعطينا من أصل العربية العرباء أن اللفظة ذاتها متنرفزة وزعلة وغضبانة. حتى في قواميس العربية وهذه المفردات التي ذكرتها وجئت بها وأثبتها من سيدنا الدكتور محمد حسن جبل صاحب القاموس الذي يدين له العرب والعجم. نعم. في العربية ومن خلال استعمال القرآن الكريم.
1: نعم. بارك الله فيكم أستاذنا الدكتور. نذهب إلى فاصل ونعود لنستكمل فترتنا إن شاء الله.

0: آخره. مستمعين الأحباب، عدنا لحضراتكم، نجدد التحية من استوديو إذاعة القرآن الكريم، نحن معكم على الهواء في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. نجدد التحية لفضلاتكم يا دكتور.
1: الله يبارك فيك ويحفظك أنتم والسادة المستمعين.
0: حديثنا يا أحباب حول الغضب، حفظكم الله. أنواع، تحدثنا في البداية عن الغضب في البيان القرآني، ثم في السنة النبوية، ثم عند علماء العربي. ضيفنا الكريم، مستمعين الأحباب، ليس الغضب كله شرا مذموما، بل إنه في أصله غريزة ودفاع فطري، وإنما يتمايز ببصلته ودواعيه. إذن فضلت الدكتور، هل هناك من الغضب ما هو محمود وما هو مذموم؟ أو دعني أضع عنوانا لفضيلتكم نتحدث تحته، أنواع الغضب.
1: نعم، الحقيقة أنكم بتفضلكم بهذا السؤال أثرتم سؤالا كبيرا في كل كتب الدين على الإطلاق.
0: نعم،
1: فالغضب منه فعلا ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، ونحن نأتي بالتخلية اللي هو المذموم قبل التحلية وهو المحمود. نحل في الآخر.
0: أحسنتم. نعم،
1: الغضب المذموم وهو الغضب للنفس. تعرف أنا مين وابن مين وجاي منين واتكلم إزاي في حضرتي؟ ففي بعض الناس يجعلون من أنفسهم آلهة مستنسخة في الأرض، وهم كباسط كفيه إلى الماء اللي يبلغ فاه وما هو ببالغه. اهضم نفسك، عش ذاتك، سر في فلكك كبشر، تحب وتحب، وتألف وتؤلف، وتأنس وتؤنس.
0: هو هذا وصف المؤمن.
1: نعم،
0: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ولذلك لما كما تفضلتم في الحديث الذي سبق أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني،
0: لا
1: والوصية هي معونة العاقل
0: ووصية من رسول الله
1: وتذكرة الغافل. نعم، قالوا لا تغضب لا تغضب لا تغضب إلى آخره، لأن معروف أن الغضب رأس كل مشكلة إن كان مذموما. نحن نتكلم في الصنف الأول.
0: نعم،
1: فكما قال ابن التين، جمع صلى الله عليه وسلم من خلال نصيحته لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى ما يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك الغضب من دينه. ممكن إنسان يخرج من دينه تماما لأنه بغضبه يؤذي، يظلم، يأخذ ما ليس له حق.
0: نرى هذا في الواقع. نعم،
1: نعم. ومعلوم أن من الغضب المذموم أن الإنسان مجرد يغضب يقوم مدد إيده ضرب واحد، صرع واحد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس إيه
0: شديد بالصرع.
1: أيوة.
0: نعم،
1: البخاري ومسلم متفق عليه. ليس الشديد بالصرع، هكذا نطقها صحيح.
0: نعم،
1: الصرع بالصاد. بعض الناس يعني العوام يقول بالسرعة، ونحن من ضمن أولوياتنا في برامجنا أن نصوب للناس لسان العربية فيهم.
0: نعم،
1: فلا تقل ليس الشديد بالسين بالسرعة، وإنما قل بالسرعة من الصرع. صرعت الإنسان قمت خبطه مموته أو منزله على الأرض. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول وهو أن يصرع غيره فيرديه على طول.
0: نعم،
1: يعني إيده سبقه إيه؟ سبقه كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني عند مسلم السيدة عائشة قالت ما ضرب رسول الله، شوف حلم سيدنا النبي، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط ولا امرأة. زي بعض الناس لما يقول لك في الضرب فاضربوهن نقول له وقف وقف، القرآن الكريم إنما إيه؟ إنما فسر بالسنة. سيدي وسيدك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما مدش إيده على واحدة أبدا، عيب في العرب أصلا أنك تمد إيدك على واحدة سيد، فضلا عن أن تكون
2: إيه؟ الشهامة والرجولة.
1: نعم. ولذلك دائما وأبدا عندما يأتي إنسان ويقول لك أنا ضربت زوجتي أحتقره، لأن عيب أنك تقول ضربت زوجتي. أما توصل للضرب فإمساكهم بمعروف أو تسريعهم بإحسان، وإياك أن تلوث يمينك بأن تضرب مصونة في بيتك. لا. هي في الأصل يعني رحم لأولادك، وهي مكان يعني أو مكانتها في الإسلام عظيمة. وإياك أنت أيضا إياك أن تثيري زوجك لدرجة أنه يفقد صوابه فيمد يمينه. فالعملية من الجانبين الاثنين، نتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة.
2: نعم.
1: ولذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده أحدا قط ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد، يعني يضرب في سبيل الله، في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب قط إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله فينتقم، مش لنفسه،
2: لله تعالى،
1: لله عز وجل،
2: لدين الله،
1: رواه مسلم.
2: نعم.
1: وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جبذه جلف من أجله في العرب، وأركز على جلف.
2: نعم.
1: لأن البقاع، نعم.
2: نعم.
1: البقاع تؤثر في الطباع، فابن الحضر غير ابن الشيء الآخر. فجاءه وجذب النبي وجبذه من ردائه الشريف، جبذة أو جذبة أثرت في عنقه الشريف، شل يمينه عندما فعل ذلك بأبي هو وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعطي للبشرية جمعاء، فيعطي درسا عمليا تربويا ساميا للجاهل من خلال العالم، ورب عفو أرجى من عقوبة.
2: نعم.
1: التفت إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن حوله، لو فعلوا ما فعلوا لكان قليلا، لأنه سيد ولد آدم على الإطلاق، واللي دسلوا على طرف ناكله بسننا بالعمية. لكنه نظر إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، فقابل منتهى السوء الشنيع في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، وأمر له بعطاء إنه يداوي نفسا متورمة غضوبة كما قلنا فيها فيما سبق.
2: وكم رأينا في الواقع أن محبة تأتي بعد شدة عداوة، ومع شدة غضب تحول هذا الغضب بعده إلى لون من ألوان الرفق واللين والاعتذار.
1: نعم.
2: والحنو، فصارت المحبة أكثر مما كانت قبل،
1: لأن الأستاذ الذي أعطاه الدرس إنما أعطاه من أجل الله.
2: نعم.
1: لأن الدعوة إلى الله لما كل ربنا الناس كلها تتأثر.
2: صحيح.
1: إنما للنفس لا. وذلك اللي رباهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر بن الخطاب قال أفلح منكم من حفظ من الطمع واحد، والهوى اثنين، والغضب.
2: سبحان الله. نعم.
1: وسيدنا عبد الله بن مسعود قال يعني قال إن الإنسان الذي لا يغضب هو من أحلم الناس. وسيدنا جعفر بن محمد قال الغضب مفتاح كل شر، مفتاح كل شر.
2: نعم.
1: الغضب. وأيضا أختم بكلام سيدنا عبد الله بن المبارك ومن بعده، قال عندما سئل أجمل لنا يا عبد الله حسن الخلق وقل لنا حسن الخلق في كلمة، والكلمة هذه كما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، قال اترك الغضب. وسيدنا مجاهد قال إذا غضب أو غضبت قل بما لا يجعلك تندم.
2: الله.
1: اعمل اللي ما تندمش.
2: نعم.
1: عليه الإمام الحسن البصري في الختام قال إيه بالنسبة للغضب هذا لنأتي الغضب المحمود. قال من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين، لأن الإنسان الحازم زيادة عن اللازم وغضوب في غير لين مفسدة أكثر من مصلحتي ألف مليون مرة.
2: نعم.
1: وإيمان في يقين، وعلم في حلم، وقصد في غنى، وإحسان في قدرة، وصبر في شدة لا يغلبه الغضب. أختم هذا الكلام لا يغلبه الغضب، لأن بعض الناس يكون كريشة في مهب الريح بسبب إيه؟ بسبب غضبه.
2: نأتي إلى الغضب المحمود.
1: نعم
2: نعم،
1: الغضب المحمود،
2: وأعتقد أنه من الأفضل أن نتكلم عن الغضب المحمود من خلال أو تحت عنوان الغضب في العبادات أو في العقيدة والعبادات والأخلاق.
1: نعم
2: نعم،
1: الغضب المحمود دائما وأبدا يكون لله وليس للنفس.
2: نعم.
1: أول ما سيب نفسي برا، واحد مثلا أخطأ في حقه أقول له سامحك الله. والمسلم يتغافل، يعني مش مغفل، نصح. إنما كما يقال بالعمية يطعمها وهو عارفها، يعني أو كما قيل يعني
2: بالعمية يفوت يعني.
1: الله.
2: نعم.
1: نعم، فلا يمكن أبدا أن يقف على كل من آذاه وحده بوحده، لا، وإذا ما غضبهم يغفرون. إنما في مسألة مثلا زي العقيدة، شاف واحد مثلا يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يقوم بالنذر لغير الله،
2: يشرك بالله شيئا
1: في العقيدة،
2: كأنه
1: نمنو له يا هذا، الله يفتح عليك، أنت إنسان طيب، واخده بالراحة بقى.
2: إذن ليس الغضب في البداية.
1: نعم، ياخده بالراحة،
2: يبدأ بالليل.
1: ألا أنت عندما ربنا بيقول يوفون بالنذر، وبعدين لا نذر إلا لله ولا دعوة إلا تجعلها عند الله عز وجل، ولا ذبح إلا لله، ولا ولا ولا ولا. أقول يا عم اللي أنا بعمله ده راجل طيب، وإحنا عارفين إحنا كلنا إيه، موحدين بالله. نقول له أسلك هذا المسلك فعلا، لأن الله سبحانه وحده هو الذي يجب أن يدعى، ويجب أن ينظر له، ويجب أن يذبح له،
2: ويعبد
1: فقط لا غير. أمن يجيب المضطر إذا إيه
2: دعاه.
1: يبقى أنا عملت تصويب لشخص ضبابي الفكر، ضبطته على بوصلة الإيمان بالتي أحسن، بالراحة خالص. طب العبادات، واحد شفته بيصلي وبيصلي، ممكن يتجه مثلا لولي، لنبي، لحاجة غير ربنا، نقول له تعالى يا فلان انت بتصلي لمين؟ يقول ده بصلي لربنا، لكن بس تبارك به المكان ده بالبتاع، انما انت متوجه بقلبك لمين؟ لله. اتخذوا من قبور انبيائهم وصالحين مساجد، يبقى انت لا تتخذ هذا القبر مسجد، وانما دائما وابدا الانسان الصالح الحلو المحترم فوق راسنا من فوق، انما الصلاة لا تكون الا لله، والصوم لا يكون الا لله، والزكاة الا تكون الا لله، والحج لا يكون الا لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي ناس طيبة قوي قوي قوي وصالحة جدا، ولا اقسم على الله لا ابرهم، انما نقوم نوجههم التوجيه الصحيح، نحرر التردد الرباني، اجعله على طول عند ربنا، تنطق الإشارة على طول.
2: لاحظت من خلال حديث فضيلتكم عن الغضب المحمود الذي هو لله، أنه عبارة عن مجرد تصحيح، مجرد اعتراض، لكن لا يذهب الشخص إلى الثورة التي تؤدي به إلى الندم. يعني أعتقد أن هذا لا أحد يغضب لله ويذهب إلى هذه المنطقة المحظورة.
1: نعم، لابد أن يكون في داخل غضبه الذي كظمه من أجل مسلم أن يجعله والكاظمين الغيظ جواه، ويطلع منتج يحق أن يكون به داعية. لأن الناس نوعين اتنين في التوجيه الديني، يا داعية يا داهية. الداعية يوجه بحلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لو كنت فظا، والكلام ده لمين؟ الله
2: سيدنا
1: يخاطب
2: الله.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
2: وهنا نذهب إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية معالجة الأمور المخالفة. من رأى منكم منكرا فليغلب بيده.
1: نعم.
2: فأين الغضب؟
1: الله يبارك
2: فيك. أين الثورة؟
1: هذه التدرجية في مسألة تغيير المنكر مهمة جدا جدا جدا، وشرحها السادة العلماء حتى لا نخرج ويخرج القطار عن القضبان الحديدية له وتفوت الأمور، فليغيره بيده. قالوا والذي يغير بيده هو الحاكم، فإن غيرت أنا بقوة السلاح الغد الشيء وأنا مواطن عادي افتأت على الحاكم، ومن حق الحاكم يحاكمني. ليه؟ أنا خدت شغلته عمله مهنته الذي يجب أقول لو سمحتم في المكان الفلاني كذا، فلتباشر السلطات حقها. دولة الإسلام دولة منظمة، فالذي لمن يغير باليد لا يجوز أن يدخل من يغير باللسان. طب فإن لم يستطع فبلسانه، أنا لست من أصحاب السلطة التي تأمر وتنهى فتبطر يمين الفساد. أو ما غير بلساني إن كنت من الدعاة إلى الله، فأتكلم بلساني وبالتي هي أحسن،
2: وإلا فبقلبي،
1: وإلا في نهاية المطاف عجزت نهائي. أوف عيب اللي بيحصل ده يا أخي، يبقى بقلبي.
2: الغضب في الأخلاق.
1: نعم.
2: نعايش وفي واقعنا المعاصر هناك كثير من يرون بعض الأخلاق السيئة فيثورون ويغضبون، سواء على من يعلم أو يجهل.
1: نعم.
2: يعني هناك من الشباب وهناك من الصبيان وهناك من الفتيات من يعملون أشياء ربما لا يدركون أنها أشياء مثلا منهي عنها في الشرع أو كذا أو كذا، فيثور عليهم من ليس صاحب فقه.
1: نعم.
2: في الدعوة. نعم. نريد أن نشير هنا إلى الغضب من أجل التعدي على الأخلاق، كيف يكون؟
1: إن رجعنا إلى قول المولى تبارك وتعالى قل هذه
2: سبيلي
1: سبيلي بياء النزل.
2: نعم.
1: سبيل مين؟ سبيل ربنا.
2: نعم.
1: سبيل سيدنا النبي. نعم.
2: نعم.
1: أدعو إلى الله، لأن سبيل ربنا هو سبيل سيدنا النبي.
2: نعم.
1: السلام.
2: نعم.
1: على إيه؟
2: على بصيرة،
1: مش على بصر.
2: بصيرة.
1: على بصيرة. يعني استكناه، وحط 20 خط بقلم الحمرة تحت كلمة استكناه وهضم ومذاكرة العيب قبل أن أنتقده مهم جدا جدا جدا لأي مخلوق على وجه الأرض عاوز يتكلم في دعوة إلى الله. في تصويب خطأ أذكره أهضمه أشوفه يروح الدنيا شكله إيه،
2: وأذكر سيكولوجية الشخص الذي أمامي.
1: الله.
2: حتى لا حتى لا يذهب بعيدا ويشرد.
1: نعم.
2: يكون قريبا.
1: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟
2: قومي
1: ليبين له.
2: نعم.
1: أنا ما أعرفش، ممكن أجا كحلها عميها
2: أبعده،
1: يريد أن يكحلها فيعميها،
2: هناك
1: يريد أن يقرب كما تفضلت فيباعد. يبقى أنا يعني فسادي أقرب من صلاح.
2: والله أحيانا يكون شخص قريب جدا فتبعده كلمة.
1: نعم.
2: والشخص يكون بعيد جدا فتقربه كلمة.
1: نعم.
2: نعم.
1: ولتسمح لي أن أبدأ مثلا في مسألة المعاملات بالأسرة.
2: نعم. يعني الكلام الحديث عن الغضب في نطاق الأسرة مهم جدا.
1: أنا الله.
2: نعم.
1: أنا أريد أن أقول أن أولى الناس بي، مش بره بقى بقى حليم وضحوك وباسم ومهزار وصاحب نكتة وجميل قوي وكما يقال بالعامية ريلاكس وبتاع وبني آدم خفيف الظل، إنما في بيتي والعياذ بالله أكتم
2: أخرس
1: الخرس الأسري.
2: نعم.
1: أو من أراد أن يتكلم يعني أسدد له لكمات. الزوجة تكرهني، الابن يكرهني، البنت تكرهني. الله يا عمي،
2: كيف سأعيش؟
1: عاملني لو سمحت زي ما بتعامل الناس برا. أنت تريد أن
2: يؤخذ
1: عنك لقطة حضارية أنك إنسان متحضر وجميل ورائع وتعامل الناس بالتي هي أحسن برفق. فالأولى أن تبدأ أولا بالرفق في بيتك، ثم تقوم بتصدير ما زاد من رفقك إلى الآخرين. لكن أكون في بيتي كده؟ لا. ولذلك أقول لكل بيت مسلم، يا كل بيت مسلم، أنصح كل زوج أن ترفق بزوجك، لأن في بعض الأزواج لا يتكلم إلا بيده،
2: لا يعني
1: لا يتكلم إلا يعني بعصاه. وسيدنا النبي لما سئل فلان الفلان قال له لا تزوجه إياها، إنه لا يضع العصا عن إيه؟ عن عاتقه. على هذا العصب بينقف على طول بيضرب على طول. اللي بيضرب وبينقف ودايما مؤذي لا يمكن أن تعيش معهم زوجة، بلاش أقول امرأة، زوجة. ولا يمكن أن يحبه ابن أو بنت، لأنه يجعل نفسه جلادا في بيته، وبئس الأب هو، وبئس الزوج هو، وبئس العشير هو.
2: لو اعتبرنا هذا مرضا نفسيا يحتاج إلى علاج، فما العلاج؟
1: أعظم أنواع العلاج على وجه الأرض ومن خلال الدعوة إلى الله والمنبر لسنوات طوال وعقود الزوجة دي نمرة واحد. المادة الخام لإصلاح العاصي وكل آسي كما يقول العوام السيدة الفاضلة زوجته.
2: نعم.
1: تعرف هي الخريطة الجينية بتاعته إيه؟ ازاي بيطلع جير 1 2 3 4 خمسة طير الدنيا، هيقلب الدنيا بالسيارة بتاعته، هي الوحيدة التي تمسك بخطامه وخطام دبته بحيث انها توجهه التوجيه الصحيح. ومن القرآن الكريم تعلمت، أليس هذا الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وقال أنا ربكم الأعلى، هي التي أصدرت أوامرها إليه وقالت لا لا تقتلوا،
2: لا تقتلوا،
1: لا سمعنا وأطعنا. وهو يقتل
2: وربه في بيته،
1: وهو يقتل العالمين جميعا من أجل هذا الذي قالت له لا تقتلوه. ولو استقبل من أمره ما استدبر، ما أخذ بقولها، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا أخذ منه لقطة بيانية، أن الزوجة بيدها 99.9% إصلاح الزوج. نعم إصلاح الزوج. ومن خلال بيان القرآن اللي كان بيقول أنا الله، قالت له ما تقتلش، قال لها حاضر. يبقى يا كل زوجة الله يفتح عليكي، ابتعدي عن أي لون من ألوان مزيد من شطط الأزواج في أن يكون هو في يمينك ولا يأخذه أحد منك.
2: هذه نصيحة الزوجة، فما نصيحة الزوج؟
1: أما نصيحة الزوج فإن الزواج لون من ألوان السيادة، إن لم تكن سيدا صبورا وتترك زوجك ربع ساعة تلت ساعة تقول اللي هي عاوزاه وتقعد تسمع وتسجل وتقول جزاك الله خيرا، تنزع فتيل الأزمة منها. فقد تخرج كل أنواع التعب والطبخ والتظبيط والقيام على البيت، وأنها يعني تعاني حتى تجعل الطفل يذهب إلى الكتاب أو إلى المدرسة أو إلى المعهد، فيعني تحمل كل أنواع الهموم على رأسها من أجل طفل واحد. فإياك أن تعاملها على إنها زيك، لا، اتركها تقول زي ما تقول، وقول لها سمعنا وأطعنا، وطبطب عليها. وده سيدنا النبي علمنا ذلك، أليس كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا الأفلام المش عارف الأبيض والأسود اللي تعلمنا الطبطبة؟ أبدا. فنحن لن نستعير من غيرنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أليس في آخر عمره نام في حجر السيدة الطهور حبيبة الله المبرأة كما في الصحيح، فقبض صلى الله عليه وسلم ورأسه الشريف بين سحر السيدة عائشة ونحرها، وكانت تقول لكل أمهات المؤمنين، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. يبقى لما يلقى واحد زوجته نرفز شوية وتزعلانة شوية عاملة دوشة شوية، ينام في حجرها يطبطب عليها يحترمها. سيدي وسيدك كان يضع خده الشريف وهو يحمل هموم الأمة الإسلامية كلها، ويضع خده الشريف بجوار خد السيدة عائشة، ما ننكسفش من مثل هذه الأمور، ده أمور دين. ونحن نبلغها عن صاحب الدين صلى الله عليه وسلم،
2: تكون في البيت يعني.
1: طبعا على نعم. لا ليست على البلد،
2: وأفرق
1: نعم
2: نصورها ونشرها،
1: لا لا يجوز. أفرق بين الحلال والحرام، وبين الذوق العام والشارع العام وأفرق كما بين السماء والأرض.
2: النصيحة للأولاد.
1: النصيحة للأولاد أقول لكل ابن
2: وللشباب عموما.
1: وللشباب
2: نعم.
1: عموما.
2: حتى نختم. نعم.
1: إن كنت أنت من الأبناء فاعلم أنك لن تلج الجنة ولن تشم ريحها إلا إذا كنت برا بوالديك.
2: نعم.
1: ويا كل الشباب إياكم والنرفزة والغضب، إذ الغضب قد يفقدك نفسك ويفقدك عزك، بل قد يفقدك أباك وأمك، فإياك أن تكون من العاقين بهم، وخالق الناس بخلق حسن، وكن في الطريق العام محترما، وإن استثرت فإياك أن تغضب غضبا يجعلك تندم على عمرك 1000 مرة، وإياك وما يعتذر منه.
2: بارك الله فيكم ضيفنا الكريم. مستمعين الأحباب، وهكذا تعلمنا أن الغضب جمرة في الصدر، إن أرسلت أحرقت، وإن كظمت أطفأت، وأن القوة ليست في سرعة الأبدان، وإنما في صبر الإنسان حين تثور نفسه ويشتد غضبه وتدعوه نفسه إلى كلمة يندم عليها بعد انقضاء الغضب. فطوبى يا أحباب لمن ملك لسانه عند الغضب، وأمسك يده عند القدرة، ورد الإساءة بالحلم والجهل بالأناه، وجعل بينه وبين الكلمة التي لا تسترد لحظة من الصمت. قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف أهل الفضل والإحسان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فليكن كظم الغيظ خلقنا، والعفو زادنا، والحلم سمتنا، فإن المرء قد يخسر في لحظة غضب ما بناه في أعوام، وقد تهدم كلمة عابرة جسر مودة طال بناؤه. فاللهم طهر قلوبنا من الغل، وألسنتنا من الفحش، ونفوسنا من طيش الغضب، وارزقنا حلما عند الغضب، وعفوا عند المقدرة، ورحمة عند الخصومة. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا مستمعين الأحباب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، تحدثنا فيها حول الغضب وأنواعه وأسبابه وطرق العلاج منه والوقاية منه من خلال هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في صحبة ضيفنا وضيفكم أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله من علمه وفضله.
1: اللهم آمين وإياكم يا رب العالمين.
2: هذه تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، كنت مع حضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، وحتى نلقاكم في فترات قادمة نستودعكم الله، لكم منا أطيب التحية.
3: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق؟ صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الله أن اتساع الصدر طريق للترقي الروحي على معارج القرب من الله سبحانه وتعالى، واتساع الصدر حال من البسط بذكر الله، بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نحن الآن نبحث عن ساعة نبسط فيها سرائرنا، نعيش فيها راحة الروح وسكينة القلب واتساع الصدر. علمنا ديننا الحنيف أن التزكية، تزكية النفس، من أسباب انشراح الصدر، من أسباب الخروج من الإحباط والهم. يقول سيد العلامة ابن عطاء الله السكندري عن فضل الذكر في بسط الصدر: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. إن الإنسان لا ينتظر حتى يصير كامل الصفاء ليذكر الله، بل يبدأ ولو كان قلبه مشتتا هزيلا، لأن الذكر هو الذي يعيد القلب إلى الحياة ويعيد الحياة إلى القلب. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر التعلق الزائد بالدنيا الفانية، كثرة الحسابات، كثرة الأمل وطول الأمل في هذه الدنيا، والخوف من المستقبل، والانشغال بنظر الناس. أما أهل الله فقد كانوا يخففون أحمال قلوبهم بالتسليم والرضا. يقول العلامة الجنيد: الطريق إلى الله مسدود إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالترقي الروحي ليس هروبا من الحياة ولا انعزالا عن الناس، وإنما هو طهارة قلب واستقامة سلوك وصدق مع الله. ومن الأشياء التي تزيل الإحباط أن يعرف الإنسان أن الابتلاء ليس علامة غضب دائمة، بل قد يكون باب قرب. فإذا اشتد الكرب وإذا نزل البلاء زاد وصلك بالله سبحانه وتعالى. وكان سيد العلامة الحسن البصري يقول: هون عليك، فما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا كساعة من نهار. تأملوا هذا المعنى يا أحباب، تأملوا. كثير مما نحزن لأجله اليوم بعد سنوات سيصبح ذكرى بعيدة، فلماذا نحمل على عواتقنا هموم الحياة؟ ولماذا نحمل قلوبنا فوق طاقتها؟ أيها المريض، ألق حمولك في ساحة الرضا، في ساحة القرب من الله، في ساحة الرجاء. أيها الفقير، قل يا الله، سيعينك وسيغنيك. ومن المعززات المهمة للترقي الروحي الخلوة الهادئة مع الله. ليس المقصود الانقطاع عن الحياة، لكن أن يكون للإنسان وقت يومي يراجع فيه قلبه مع الله، بعد الفجر أو قبل النوم يطفئ الضوضاء ويجلس مع القرآن، مع الاستغفار، مع الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يقول العلامة الغزالي: اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح أحوالنا يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا سيدنا يا إلهي، كيف أرجو غيرك والخير كله بين يديك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ أم تخيب أملي فيك بعد أن أمرتني بدعائك؟ ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إلي؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ فرج كرب المكروبين وأصلح حال الحيارى والمبعدين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن الإنسان في طفولته يكون في موضع الرعاية والتربية، يتعلم الصواب ويوجه إلى الخير ويدرب على تحمل بعض الواجبات شيئا فشيئا. لكن تأتي مرحلة فارقة وهي البلوغ، عندما ينتقل الإنسان من هذه المرحلة إلى مرحلة التكليف، فلا يعود حسابه كحساب الطفل، يصبح هو المسؤول عن اختياراته وأعماله. حول هذا المعنى نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان متى تبدأ مسؤوليتي؟ جاء فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي. إن مرحلة البلوغ عند المسلم هي لحظة انتقال حقيقية، فلم تعد الصلاة مجرد عادة يعلمه إياها والداه، بل أصبحت فرضا عليه. ولم تعد الطاعة فضلا يفعله إذا أراد، بل أصبح مطالبا بها، وأصبح ما يختاره لنفسه داخلا في حسابه. ومن هنا يبدأ الإنسان مسؤولا عن نفسه، والمسؤولية لا تقف عند هذا الحد. يدخل مرحلة الدراسة، فتدخل في ذمته مسؤولية جديدة، أن يحفظ وقته ويطلب العلم بجد ويؤدي ما عليه من واجبات. ثم يدخل العمل، فتنتقل المسؤولية من نفسه إلى ما أؤتمن عليه من أعمال. وقت العمل أمانة، والمهام أمانة، ومصالح الناس أمانة. ومن هنا نفهم أن المسؤولية قد تبدأ في لحظة بسيطة جدا، لحظة فيها يصبح الشيء في يدك. ثم يتزوج الإنسان، فتدخل في ذمته حقوق لم تكن عليه قبل الزواج، ثم يرزق بالأبناء فتتسع الدائرة أكثر. طفل صغير يأتي إلى الدنيا لا يعرف شيئا، فيصبح الأب والأم مسؤولين عن رعايته وتربيته وتعليمه وحفظه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأبوة والأمومة ليستا مجرد فرحة بوجود الأبناء، إنهما أمانة. والأمر نفسه إذا أصبح الإنسان معلما أو مديرا أو مسؤولا عن مال أو صاحب قرار أو تولى أمرا يتعلق بحقوق الآخرين، فكلما اتسعت دائرة من يعتمدون عليك، اتسعت دائرة ما تسأل عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. لكن هناك أمر دقيق ينبغي ألا يغيب عنا: مسؤولية الوالدين عن أبنائهما لا تبدأ عند بلوغ الأبناء، إنما تبدأ من وجود الطفل في رعايتهما في التربية والحفظ والتوجيه والتأديب. ثم عندما يبلغ الابن أو البنت تبدأ مسؤوليتهما الشرعية عن نفسيهما استقلالا. فالأب لا يستطيع أن يعيش عمر ابنه بدلا منه، ولا الأم تستطيع أن تصلي بدل ابنتها بعد تكليفها، ولا يستطيع الوالدان أن يتحملا عن أبنائهما نتائج اختياراتهم بعد أن أصبحوا مكلفين. لكن يبقى النصح والتوجيه والدعاء والرعاية بحسب القدرة والحال. وهكذا إخوة الإيمان، نرى أن الإنسان يعيش عمره وهو ينتقل من مسؤولية إلى مسؤولية وسيحاسب عليها، فقد قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. والمؤمن يراجع نفسه قبل أن يراجع أو قبل أن يراجعه. قد تمر السنوات إخوة الإيمان ونحن لا نشعر أن كل مرحلة كانت تسلمنا أمانة جديدة، حتى نجد أنفسنا أمام يوم لا توجد فيه مرحلة جديدة ولا فرصة لتصحيح ما مضى، يوم يقف الإنسان بين يدي الله وقد انتهى العمل وبقي الحساب. فانظر إلى حياتك اليوم يا أخي، ولا تسأل فقط كم بقي من عمري، بل اسأل كم مسؤولية أصبحت في ذمتي، وهل أديتها كما يحب الله؟ فربما كانت أعظم نعمة في المرحلة التي تعيشها الآن أنها أعطتك فرصة جديدة لتؤدي أمانة جديدة قبل أن يأتي يوم لا تبقى فيه إلا الإجابة. فاللهم ارزقنا حسن العمل، فأنت سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. أخلاقه

0: ما في البرية قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: إلى هنا إخوة الإيمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأحزاب يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الأحزاب: تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى حلقة من برنامج مع الأحاديث القدسية، تقديم الإعلامي الراحل الأستاذ صلاح جمال الدين عليه رحمة الله تعالى. ولد الإذاعي صلاح جمال الدين بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية عام 56، تخرج في كلية دار العلوم عام 79 بجامعة القاهرة. التحق بالعمل بالإذاعة بإذاعة وسط الدلتا بشبكة الإذاعات الإقليمية مذيعا ومقدما للبرامج عام 81. انتقل للعمل بإذاعة القرآن الكريم عام 1990. شارك في نقل الكثير من الإذاعات الخارجية، كما شارك في تقديم العديد من البرامج، منها قطوف من حدائق الإيمان والأحاديث القدسية، وكان رحمه الله شاعرا وأديبا، وقد رحل عنا في مثل هذا اليوم 14 من شهر سبتمبر من عام 2008، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن برامجه وأعماله للإذاعة نستمع إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الأحاديث القدسية، برنامج يعده ويقدمه صلاح جمال الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى آتي موسى، فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك.

0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمود علي السمان. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بك ومرحبا.
0: في هذا الحديث القدسي الجليل يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين كيف أن المولى جل وعلا رحمة منه لأمة الإسلام وشفقة عليها، بعد أن فرض 50 صلاة اكتفى سبحانه بفرض شطرها فقط، ثم توالى التخفيف من قبل المولى جل وعلا. فضيلة الدكتور، نود أن نعرف المزيد فيما يدلنا على ما فرض الله تبارك وتعالى علينا من الصلوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن الأحاديث القدسية الجليلة التي تدلنا كذلك على الحديث القدسي الجليل الذي معنا على افتراض الله تعالى الصلوات الخمس علينا، ما أخرجه ابن ماجه أيضا عن أبي قتادة ابن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: افترضت على أمتك، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 5 صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. وهذا الحديث القدسي الجليل يضيف إلى الحديث السابق الذي نشرحه ثواب الله لمن حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، وهو إدخالهم الجنة عهدا عنه سبحانه بذلك، ويضيف حساب الله لمن لم يحافظ عليهن بأنه لا عهد له عنده جل وعلا، أي أنه تعالى سيحاسبه بما يشاء من حساب. ومن الأحاديث القدسية الجليلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة وهي المكني عنها بأم القرآن، وإلا فهي خداج أي ناقصة، والدالة كذلك على قسمة الصلاة بين العبد وبين ربه نصفين، ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أي الفاتحة فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث القدسي الجليل يبشر فيه الحق تبارك وتعالى عباده المصلين إذا قرأوا الفاتحة أن يحقق لهم الإعانة منه سبحانه، وأن يهديهم جل وعلا الصراط المستقيم لنطقهم فيها بقوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وعلا

0: غير المغضوب عليهم. وفي حديث قدسي جليل آخر عن فضل صلاة الفجر وصلاة العصر خاصة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، أي رب العباد عز وجل أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فلنحرص عباد الرحمن أن نجتمع في صلاتي الفجر والعصر حتى ننال هذا الفضل العظيم في صلاتيهما خاصة وفي كل صلاة، والله ولي التوفيق.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور محمود علي السمان، وحتى يجمعنا اللقاء بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع الأحاديث القدسية، برنامج يعده ويقدمه صلاح جمال الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج الأحاديث القدسية للإعلامي الراحل الأستاذ صلاح جمال الدين، بمناسبة ذكراه، حيث غادر ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 من شهر سبتمبر من عام 2008، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا رب يا رحمن برحمتك.

0: طهارا من العصيان.
1: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا إلى تلاوة من سورة النساء تلاها القارئ شيخ محمود علي البناء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في 10:15 أمسية دينية للزميل عمر سلامة من مسجد الإمام أحمد البدوي بطنطا، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وابتهال للشيخ إبراهيم السيد راشد وكلمة للشيخ أحمد المداح إمام وخطيب المسجد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:00 موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 8:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة يوسف، وعلى مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع المدني بصوت الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة البقرة. نستمع إلى التقدمة بصوت الشيخ محمود برانق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 79 بعد 100 إلى الآية 121 بعد 200 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: فدية طعام مسكين. قرأ قالون قوله تعالى: فدية طعام مسكين بغير تنوين فدية، طعام بالخفض على الإضافة، ومسكين بالجمع وفتح النون بلا تنوين، لأنه لا ينصرف، فتصير الجملة فدية طعام مساكين. وأتوا البيوت. قرأ قالون كلمة البيوت بكسر الباء لأن بعدها ياء، والكسر من جنس الياء. ادخلوا في السلم كافة. قرأ قالون كلمة السلم بفتح السين، والفتح والكسر بمعنى واحد وهو الصلح، وقيل بالكسر السلام وبالفتح الصلح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ قالون كلمة خطوات بإسكان الطاء مقلقلة، والضم والإسكان في لغة العرب. فبعث الله النبيين. قرأ قالون كلمة النبيين بتخفيف الياء ساكنة مع همز بعدها تبعا للأصل، فتصير هكذا: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يشاء إلى. قرأ قالون كلمتي يشاء إلى بإبدال الهمزة واوا مكسورة على الأصل، وقيل بتسهيلها بين في الهمزة الثانية، وهكذا في القرآن الكريم كله، حتى يقول الرسول. قرأ قالون كلمة يقول برفع اللام، فتصير يقول على أن يكون التقدير، وزلزلوا فقال الرسول، والزلزلة سبب القول، وهو كره لكم. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء وهو جار على لسان العرب، وكذا كلمة وهو خير لكم، وكلمة وهو شر لكم بإسكان الهاء تخفيفا، وهي لغة نجد. ويجري هذا الحكم في نظائرها في القرآن الكريم نحو فيمت وهو كافر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اتفق القراء جميعاً على تفخيم الراء في كلمة وإخراجهم في سورة البقرة، وكلمة إخراج بسورة نوح عليه السلام، ما عدا ورشاً فله فيها الترقيق، لأن الخاء لا تمنعه من الترقيق في رائها. ولتعلم أيها المستمع الكريم أن كلا من المد المنفصل وميم الجمع قد ذكرت في أكثر من موضع، ولقالون في المد المنفصل القصر حركتان والمد 4 حركات، وفي ميم الجمع الإسكان والصلة، ولكن القارئ سار في تسجيله على قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، وذلك اتباعا لما عليه بعض أهل المغرب في مصاحفهم في رواية قالون هذا. وبالله التوفيق.

عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

المثل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا

لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

0: برواية قالون عن نافع المدني، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه. الرضوان، الرحمة والغفران، وكل ما يدخره الله لعباده الصالحين. لا أسخط، أي لا أغضب. وفي الحديث لون من ألوان النعيم الذي يعيش فيه أهل الجنة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات خلال هذه الفترة وكل الفترات. إخوة الإيمان، هذه الحياة نحن فيها عابرون، وما الأيام إلا صحائف تطوى، وما الساعات إلا ودائع تسترد، وما أجمل أن تمر بنا الأوقات في الصباح أو المساء وقد تركنا فيه أثرا طيبا، أو سمعنا فيه كلمة نافعة، أو فتحنا فيه للقلوب نافذة إلى الرجاء. ليس حسن الوقت في طوله، وإنما في بركته، ولا قيمة للساعة في دقائقها، وإنما فيما أودعناه فيها من خير. فكم من ساعة قصيرة أنبتت في النفس عزيمة، وكم من كلمة يسيرة غيرت في حياة إنسان مسيرة. ونحن معكم إخوة الإيمان على الهواء خلال فترتنا هذه وفي كل فتراتنا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول. فما أكرم الكلمة حين تكون صادقة، وما أعظم الصوت حين يحمل معنى، وما أبقى الأثر حين يخرج من القلب فيصل إلى القلوب. فكونوا معنا في هذه الساعات المباركات من هذا المساء، نعيش معا في رحاب كتاب الله سبحانه وسيرة وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: خالق.
1: استمعنا للمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى تلاوة من سورة المؤمنون يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.

皇上。

Juana.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أنت جاهي يا رب، وأنت رجائي، وبابك قصدي، وفضلك أملي، وعفوك مناي. أنت جاهي يا رب إذا ضاقت السبل، وانقطعت الحيل، وتكاثرت الهموم، فلا ملجأ إلا إليك، ولا مفر إلا إليك.

أنت جاهي يا رب، إذا أعيتني الحيلة وأثقلتني الخطيئة وأوحشني الطريق، فآنس قلبي بذكرك وقو ضعفي برجائك.

0: هم.
1: أنت جاهي يا رب، فاجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، واجعل لكل دعاء إجابة. أنت جاهي يا رب، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تجعل حاجتي عند أحد من خلقك، واكفني بك عمن سواك. كنا مع مبتهل الشيخ سيد النقشبندي. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية. القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، والمتحدث الشيخ أحمد الحسيني المداح إمام وخطيب المسجد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 8:30، موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر غدا إن شاء الله في 5:12، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في 6:39. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ أحمد محمد عامر يتلو من سور الدخان والشرح والتين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ شيخ أحمد محمد عامر، تلا علينا من سور الدخان والشرح والتين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عنوان هذه الحلقة احترام مشاعر الآخرين. ليس كل ألم يرى، ومن رقي عرف قدر الناس، فعلينا أن نراعي قلوب الناس ونزن كلماتنا، وأن نتجنب ما يؤلم مشاعرهم أو يكسر خواطرهم. ضيفنا الكريم، كيف جعل الإسلام مراعاة مشاعر الناس جزءا من حسن الخلق وكمال الإيمان؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فإن من يتأمل القرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن الشريعة لم تبني العلاقات بين الناس على حقوق جافة فقط، بل بنتها أيضا على الرحمة والذوق والحياء والرفق ومراعاة ما تحمله القلوب. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وهذه الآية على قصرها تضع أصلا عظيما في المعاملة، أن يكون للكلمة جمال، وللخطاب رفق، وللعتاب أدب، وللنصيحة رحمة. فليس كل حق يقال بأي أسلوب، وليس كل صدق يؤدى بجفاء، وليست الفظاظة دليلا على الصراحة، ولا القسوة دليلا على القوة، بل إن الإنسان قد يقول الحق ثم يفسده بالطريقة التي قاله بها. ومن أعظم ما يصون مشاعر الناس ترك السخرية واللمز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية الكريمة، لأن السخرية تختصر الإنسان في عيب، فيسخر من فقير لثيابه، ومن مريض لهيئته، ومن طفل لضعفه، ومن إنسان لصوته أو لهجته أو شكله. وينسى الساخر أن الله تعالى قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي إن الميزان الذي تنظر به أنت إلى الناس ليس هو ميزان الله تبارك وتعالى، فرب إنسان استخففت به وله عند الله مقام لا تبلغه. ورسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جعل الكلمة الطيبة صدقة، فقال: والكلمة الطيبة صدقة. وما ألطف هذا المعنى، فقد تتصدق بمال، وقد تتصدق بقلب. قد يكون إنسان لا يحتاج منك جنيها، ولكنه يحتاج أن تقول له: أحسنت، أو أنا أقدر تعبك، أو لا تحزن، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ورب كلمة كانت سببا في أن يقوم إنسان بعد انكسار. ومن أدق مواقف السنة النبوية في مراعاة المشاعر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي دون الثالث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فإن ذلك يحزنه. تأملوا هذه العلة، يحزنه، كأن الشريعة تقول لك: لا تفعل شيئا يشعر من معك أنه زائد أو مهمل أو مستبعد، أو أنه لا قيمة له في المجلس. وهذا من رقة هذا الدين. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه راعى مشاعر الأم وهو في الصلاة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة لما يعلم من شدة وجد أمه عليه. أي ذوق أرقى من هذا، وأي رحمة أعمق من هذه؟ إنه يرى القلب الذي لا يراه غيره، يسمع بكاء طفل فيفهم قلق أم عليه الصلاة والسلام، ويجعل لهذا القلق اعتبارا في صلاته. فما أحوجنا إلى أن نتعلم أن نرى ما وراء الموقف، لا أن نرى الكلمة فقط بل ما تتركه الكلمة، ولا نرى الدمعة فقط بل ما الذي صنعها. ومن رحمته عليه أفضل الصلاة والسلام أنه اعترف للحزن بحقه حين توفي ابنه إبراهيم، دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن. فلم ينكر الحزن عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل الدمعة نقصا في الإيمان. ومن هنا فإن من احترام مشاعر الآخرين ألا نصغر أحزانهم، فلا تقل لمن فقد عزيزا: لماذا ما زلت حزينا؟ ولا تقل لمن يبكي: كن أقوى. فبعض الناس لا يحتاج إلى نصيحة في لحظة وجعه، بل يحتاج إلى إنسان يجلس إلى جانبه في صمت. ومن هنا كان الرفق أصلا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والرفق ليس في اليد فقط، بل في نبرة الصوت، وفي طريقة النصيحة، وفي أسلوب العتاب، وفي توقيت الكلام، وفي اختيار ما نقول وما نترك. وقد قرر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كلامه على حسن الخلق أنه ليس مجرد بشاشة وجه، بل يدخل فيه كف الأذى واحتمال الخلق وطيب القول وحسن المعاملة. وهذا معنى عظيم، أن تكون أمينا على مشاعر الناس.
1: فضيلة الدكتور، ما أكثر ما يجرح مشاعر الناس في واقعنا دون أن ننتبه؟
6: نعم، من أكثر ما يجرح مشاعر الناس المقارنة، أن تقارن ابنك بغيره، أو زوجك بغيره، أو زوجتك بغيرها. المقارنة لا تقول للإنسان تطور، بل قد تقول له دون أن تشعر أنت لست كافيا. ومنها كذلك المزاح الذي يستعمل نقاط ضعف الناس، فلا تمزح بمرض إنسان، ولا بفقره، ولا بشكله، ولا بتأخر زواجه، ولا بتعثره في دراسته أو عمله. فليس من الأدب أن نضحك من المكان الذي يتألم فيه غيرنا. ومنها كذلك التجاهل، فبعض الناس لا يتألم من كلمة قيلت، بل من كلمة كان ينتظرها ولم تقل. مريض انتظر سؤالا، مسن انتظر زيارة، أم انتظرت مكالمة، صديق انتظر أن تقول له افتقدتك. ومنها كذلك إحراج الناس أمام الجميع، فأخطاء الناس ليست مادة لإثبات ذكائنا. ومنها كذلك التقليل من أحزانهم، لا تقل غيرك عنده مشاكل أكبر، فالقلب لا يقاس بقلب آخر. ومنها استخدام السر عند الخلاف، فإذا ائتمنك إنسان على دمعته فلا تجعلها سلاحا عليه يوم تختلف معه. وهذه من أرقى صور الوفاء، أن تحفظ ضعف الإنسان حتى بعد الخلاف.
1: فضيلة الدكتور، كيف نربي أنفسنا على رقة المشاعر وحسن مراعاة القلوب؟
6: نعم، نستطيع أن نربي أنفسنا على رقة المشاعر وحسن مراعاة القلوب. أولاً، لنجعل بين الفكر واللسان لحظة من الرحمة. قبل أن تقول كلمة اسأل: هل هي حق؟ هل هي نافعة؟ هل هذا وقتها؟ هل يمكن أن أقولها بألطف من ذلك؟ أيضا لنتعلم أن نسمع، فبعض القلوب لا تريد منا حلا، بل تريد منا حضورا. لا تقاطع كل حزين بنصيحة، ولا تسارع في تفسير مشاعره، اسمعه، فقد يكون سماعك له أحسن ما تقدمه. أيضا أن تتعلم فن الاعتذار، إذا علمت أن كلمتك آذت إنسانا فلا تقل: أنت فهمتني خطأ، أو أنت حساس بزيادة، بل قل: أنا آسف، لم أحسن التعبير. فالاعتذار لا يصغر الإنسان بل يكبره. أيضا لنكثر من جبر الخواطر، فكلمة لمتعب، ودعاء لمريض، وسؤال عن غائب، وثناء صادق على مجتهد، قد تكون عند الله عبادة عظيمة. أيها المستمع الكريم، لا نعرف ما الذي يحمله الناس في قلوبهم، ولذلك فإن من أجمل أخلاق المؤمن أن يمر في حياة الناس خفيفا، لا يكسر قلبا، ولا يفتح جرحا، ولا يسخر من ضعف، ولا يعير بمصيبة، ولا يستعمل السر سلاحا، بل إذا تكلم أطاب، وإذا نصح رفق، وإذا عاتب حفظ الود، وإذا رأى منكسرا جبره. وما أجمل أن تكون ذكراك في قلوب الناس هذا إنسان كنا نأمن معه على مشاعرنا، فلا يكفي أن يأمن الناس من يدك، بل ليأمنوا من لسانك، ولا يكفي أن لا تأخذ أموالهم، بل لا تسلبهم طمأنينة قلوبهم. وتذكر دائما رب كلمة لا تزن شيئا في فمك وتزن جبلا في قلب غيرك، فاجعل كلامك رحمة، ونظرتك رحمة، وعتابك رحمة، وصمتك عند الحاجة رحمة، فهنا يصير احترام المشاعر عبادة، ويصير حسن الخلق دعوة، ويصير الدين معاملة. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: تلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 83 من سورة طه.
2: وسورة طه سورة مكية، آياتها 35، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 20.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 89 من سورة طه،
2: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: ما أعجلك؟
2: ما حملك على العجلة؟
1: فتنا قومك،
2: ابتليناهم أو أوقعناهم في فتنة.
1: أسفا،
2: حزينا أو شديد الغضب.
1: موعدي،
2: وعدكم لي بالثبات على ديني.
1: بملكنا،
2: بقدرتنا وطاقتنا.
1: أوزارا،
2: أثقالا أو

0: آثاما وتبعات.
1: عجلا جسدا
0: مجسدا أي أحمر من ذهب.
1: له خوار.
0: صوت كصوت البقر.
1: إخوة الإسلام، وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم حكم لام ال، وقد قلنا في الحلقة السابقة إن لام ال تنقسم إلى اللام القمرية واللام الشمسية.
0: ولها حالتان، الإظهار والإدغام.
1: في الحالة الأولى تسمى لاما قمرية تشبيها لها باللام في كلمة القمر،
0: وفي الحالة الثانية تسمى لاما شمسية تشبيها لها باللام في كلمة الشمس.
1: وقد قلنا في الحلقة السابقة الحروف التي يكون فيها الإظهار إظهارا قمريا، وهي الحروف 14 التالية: الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء.
0: فإذا وقع أي حرف من هذه الحروف بعد اللام في أي كلمة فتنطق هذه اللام عن طريق الإظهار، فنقول مثلا في كلمة الحكيم الحكيم بإظهار اللام لأن الحاء وقع بعد حرف اللام في هذه الكلمة.
1: وبقية حروف الهجاء إخوة الإسلام إذا وقعت بعد لام التعريف فهنا يكون حكمها الإدغام بغير غنة، وتسمى هذه اللام لاما شمسية.
0: ومعنى الإدغام بغير غنة أي أننا لا ننطق اللام عند نطقنا للكلمة التي فيها لام التعريف.
1: ومثال ذلك كلمة الطامة.
0: كلمة الطامة جاء بعد لام التعريف في هذه الكلمة حرف الطاء، وحرف الطاء هذا من الحروف الباقية بعد الحروف الأربعة عشرة التي ذكرناها لحضراتكم، فننطق اللام هنا بطريق الإدغام فنقول
1: الطامة،
0: وأيضا كلمات
1: الثواب،
0: الصبور
1: الرحمن،
0: التواب
1: الضالين،
0: وكلمة
1: الذاكرين.
0: إخوة الإيمان والإسلام، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نلتقي مع حكم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الفرقان يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال
0: ما معنى قوله تعالى في سورة الواقعة لا بارد ولا كريم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. حينما نتأمل قوله تعالى في سورة الواقعة لا بارد ولا كريم، فهاتان صفتان للظل الذي قال الله تعالى عنه في الآية السابقة وظل من يحموم، فإن هذا الظل وصفه الله تعالى بقوله لا بارد ولا كريم، أي أنه ظل واهي، هذا ظل لا أساس له من الصحة، لأنه لا شيء فيه من البرودة التي يستريح فيها الإنسان من الحر، ولا شيء فيه كذلك من النفع لمن يأوي إليه، فكأنما هو ظل واهي، يعني من باب الوهم. وهذا ما أراده الله تعالى من خلال هاتين الصفتين، حيث قال الله تعالى عنهما، أعني عن الظل، لا بارد ولا كريم. فهاتان الصفتان لبيان انتفاء البرودة والنفع عن هذا الظل. وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية لا بارد ولا كريم، أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر، هكذا قال الحسن وقتاده رضي الله عنهما. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد وما تيسر من سورة الشعراء. نستمع بداية إلى التقدمة بصوت الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الشعراء من الآية 52 إلى الآية 91 بعد 100 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الشعراء: أن أسر بعبادي. قرأ ورش كلمتي أن أسر بوصل همزة أسر مع كسر النون فتصير أن أسر بعبادي. أما كلمة بعبادي إنكم فقرأ ورش بفتح ياء الإضافة وصلا فتصير بعبادي إنكم. وإنا لجميع حاذرون. قرأ ورش كلمة حاذرون بحذف الألف بعد الحاء مع ترقيق الراء فتصير وإنا لجميع حذرون. على أنه صفة مشبهة من حذر إن معي ربي. قرأ ورش كلمة معي بإسكان الياء في لغة بعض العرب فتكون إن معي ربي. فكان كل فرق اتفق القراء جميعا على ترقيق وتفخيم الراء في كلمة فرق لكسر حرف الاستعلاء بعدها. نبأ إبراهيم. قرأ ورش كلمتي نبأ إبراهيم بتسهيل الهمزة الثانية بين فتصير نبأ إبراهيم. قال أفرأيتم. قرأ ورش كلمة أفرأيتم بتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها ألفا مدا طويلة من أجل الساكن بعدها. ومن معي من المؤمنين. قرأ ورش كلمة معي بفتح ياء الإضافة موافقا لحفص في هذا اللفظ فقط. أما كلمة المؤمنين فقرأها ورش بإبدال الهمزة واوا من جنس حركة ما قبلها. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قرأ ورش كلمة فارهين بحذف الألف التي بعد الفاء فتصير وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين صفة مشبهة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. قرأ ورش لفظ الأيكة بلام مفتوحة من غير همز قبلها ولا همز قطع بعدها ونصب التاء فتصير كذب أصحاب ليكة المرسلين، وهي غير منصرفة للعلمية والتأنيث لإضافتها إلى أصحاب. وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ ورش كلمة بالقسطاس بضم القاف فتصير بالقسطاس، والكسر والضم لغتان عند العرب. فأسقط علينا كسفا. قرأ ورش كلمة كسفا بإسكان السين فتصير فأسقط علينا كسفا من السماء، على أنه اسم جمع كسفة كسدرة وسدر. هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين.

بنجر لنجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين

عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتاتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم،

0: وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع المدني، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان نعمة المال، يحدثنا الدكتور محمود بن الشريف.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، المال عصب الحياة ولا وزن لدنيا الناس بدونه. من أجل تحصيله يسعى الإنسان فيضرب في الأرض ويغوص في أعماق البحار ويسير في البر والبحر باحثا عنه جامعا له. وقد أمر الله المسلمين بجمع المال من طريق حلال، طريق بعيد عن الظلم والأنانية وعن الجشع والطمع والاحتكار. ورسم الإسلام لتحصيل المال عديدا من الطرق، كطريق الزراعة واستصلاح الأرض واستنباتها. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أو عن طريق التجارة، أو عن طريق الكد وعرق الجبين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام حدد نظرة الإسلام إلى المال، فمن حصله عن طريق الكسب الحلال بسخاوة نفس وقناعة ورضا بارك الله له فيه، ومن أخذه بطمع وجشع غير مبال بالوسيلة التي بها جمعه سلب الله عنه البركة ولحقه الندم وكان مصيره إلى الفقر والعدم. كما قرر عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا المنتجة المعطية خير من اليد السفلى الآخذة. والمولى جل وعلا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي زينة محببة إلى النفس، قد يؤدي حبه إلى أن يتعرض محبه في جمعه إلى الشبهات، كما يؤدي الحرص عليه إلى الشح والأثرة وقطيعة الرحم وعداوة المجتمع. والحق سبحانه وتعالى عندما قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، يرشد إلى أن أصحاب الأموال قد استخلفهم على المال فيصبحون ولا مال لهم، فالمال مال الله والله خالق الكون ومالكه، فالمال ماله ولا يملك صاحبه منه إلا حق الانتفاع به، فهو عنده وديعة ينفق منه في حدود أوامر الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وفي الوقت نفسه فالإسلام نهى جامع المال أن يكون المال عنده هو القيمة العليا في الحياة، وكسب المال في شريعة الإسلام يجب أن يكون من طريق حلال ومن سبيل مشروع، بعيد عن الاستغلال الإنساني كالربا، وبعيد عن الضرر كالاحتكار والسرقة والتجارة في المحرمات. وبعد، فإن هؤلاء الذين يكدون ويكدحون في سبيل الوصول إلى مستقبل أفضل، وفي سبيل أن يكون يومهم أحسن من أمسهم وغدهم أفضل من يومهم، هؤلاء الذين يحترقون ليضيئوا السبيل لأسرهم وبلادهم، إن الإسلام لا يرضى لأهله الفقر ولا المسكنة ولا المهانة ولا المركز الدون، إنه يدفعهم دفعا لأن يكونوا في المقدمة علما وخلقا ومالا وثروة وغنى، وأن يعمروا دنياهم بالعمل والعلم والسعي الدائب الدائم، وأن يجمعوا المال، نعم العون على تقوى الله المال، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، يجمعونه لدينهم ودنياهم وينفقون منه في الأوجه المشروعة، ويصرفونه في عمل الخير والبر وإقامة المؤسسات والمنشآت والمرافق وتدعيم القوى والقدر وتقديم الخير للمجتمع، حتى يحققوا قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهو الموفق وهو المعين.
0: حول نعمة المال حدثنا الدكتور محمود بن الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ علي الزين.

0: إشارة ضبط الوقت أعلنت 10:00 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع صالح عبد الكريم من كفر الشيخ، يسأل فيها عن مظاهر تأثير العبادات على المسلم. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن الله عز وجل فرض العبادات في الإسلام لأهداف وغايات بعد الهدف والغرض الأصلي، وهو الخضوع لله، لأن معنى العبادة هي الخضوع لله مع حب هذا الخضوع، يعني حب مع طاعة، اسمها عبادة. فهذه العبادة لها أهداف أخرى غير هذا الهدف الكبير، يعود على الإنسان نفسه، لأن الله عز وجل شرع كل عبادة لهدف يعود على الإنسان نفسه، حيث إن الله عز وجل غني عنا وعن عباداتنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن أهم هذه الأغراض ما يلي: الأصل أن الإسلام أو الدين كأنه شجرة، الجذور أو الجذر، جذر الشجرة هو العقيدة. أما الجذع نفسه فإنما هو العبادات، وأما الثمرة فهي الأخلاق. فعندنا العقيدة والعبادة والأخلاق في الإسلام مع بعض. الجذر هو العقيدة، أما الساق والأوراق والفروع هذه العبادات، أما الثمرة والفائدة التي تعود على الناس إنما هي الأخلاق. وهكذا، فمثلا الصلاة، الصلاة الهدف الذي يعود على الإنسان وعلى المجتمع وعلى أخلاق الناس، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اطلب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في حديث فيه شيء من الضعف في سنده أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء فلا صلاة له. انظر مثلا إلى عبادة أخرى كالزكاة. الزكاة هي باب كبير من تزكية النفس، لأن المال شقيق الروح، فالإنسان يبذل هذا المال مرة بعد مرة بعد مرة، هذا يزكي نفسه يعني يطهرها، ثم يعود على المجتمع بالتضامن والتآخي، لأن الفقير ينظر إلى الغني وإلى ماله وقد يتحسر، فإذا أعطاه من ماله كانت هناك أخوة وتعاون، إلى غير ذلك من الفوائد المالية التي تعود على المجتمع من الزكاة. أضف إلى ذلك مثلا الصيام، الغرض منه أن يتربى في نفس المسلم بالصيام تقوى الله، تقوى الله هي الضمير، هي أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، ولذلك كانت مقياس التفاضل في الشريعة الإسلامية التقوى لله، كل ما تعمل شيء قبل أن تعمله تسأل نفسك هل هذا يرضي الله، هل هذا لا يرضي الله، هذا يستفيد منه المجتمع، هذا لا يستفيد منه إلى آخره، ولذلك

0: على الفرد وتعود على المجتمع كله بالمنافع. هذا والله أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة هبة أحمد من السويس، تقول في هذه الرسالة: ما المراد بالهجرة غير الشرعية؟ وما حكم الإسلام منها؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فالهجرة غير الشرعية هي الانتقال من الوطن الذي تحمل جنسيته وتقيم فيه وتنتقل إلى بلد آخر لست من مواطنيه، وليس مشروعا لك أن تدخل إلا بتأشيرة أو بإذن من القوانين الخاصة بدخول البلاد الأخرى التي لست تابعا لها ولا مواطنا فيها ولا تحمل جنسيتها. هناك تحايلات كثيرة بين تجار هذه الهجرة أو الهجرات غير الشرعية، حيث يجمعون كثيرا من الناس الراغبين في العمل في البلاد الأوروبية أو الأمريكية، ويحملونهم في مراكب غير صالحة للآدميين فتغرق بهم، ويموت كثير من ركابها في هذه البحار وتلك المحيطات، لأنها هجرة غير قانونية، هجرة غير شرعية. وإذا دخل الناجون في تلك البلاد التي يهاجرون إليها غشا وحراما وتدليسا، فإن عيشتهم ستكون مخالفة ومخالفة للقوانين، وسيعاقبون عقابا شديدا فضلا عن عقاب الله سبحانه وتعالى الذي لم يأذن بذلك ولم يسمح به. فعلينا معاشر الشباب والمواطنين أن نرضى بما قسم الله لنا، وإذا هاجرنا أن تكون هجرتنا شرعية من بلدنا إلى البلد الأخرى بالتأشيرات المطلوبة وبالرسوم الشرعية المقننة وطبقا للقوانين التي تفرضها بلادنا أو بلاد غيرنا من البلاد التي نهاجر إليها. وثقوا تماما أن الرزق مقسوم، وأن العمل المطلوب هو العمل الحلال، وأن الهجرة المطلوبة هي الهجرة الشرعية الخاضعة للقوانين في بلدنا وفي البلاد الأخرى، والله ولي التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع الأمسية الدينية، يصحبنا خلالها الزميل عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن أوليائه الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الأمسية المباركة من أماسي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونحن نحدثكم اليوم من محافظة الغربية مدينة طنطا، من رحاب مسجد ولي الله الكبير سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه في هذه الأيام الطيبة، وسط هذا الحضور الكريم من رواد هذا المسجد العامر من محافظات مصر المختلفة جميعا. أيها الأحباب، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يسكن أرض بلادنا مصر الكثير من أولياء الله تعالى العارفين به سبحانه، ليكونوا قدوة في كل زمان ومكان، بهم يهتدي المتقون. ومن هؤلاء الأولياء العارفين بالله سبحانه سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه. لكن كيف كان سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه قدوة للمتقين؟ كان رضي الله عنه قدوة للمتقين لأنه اتخذ جده الأكبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أخلاقه ومعاملاته. فكان سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه أمينا حق أمين، يأتمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فكان حفيظا للأنفس والأموال والأعراض. وما أثر عنه أنه أساء إلى أحد لا بالقول ولا بالفعل، وصدق فيه قول جده الأكبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه. فكان قلب سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه قلبا مملوءا بحب الله وحب سيدنا رسول الله ثم حب خلق الله، فوجد بهذا سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه حلاوة الإيمان وكماله، إذ صدق فيه قول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. صدق سيدنا رسول الله ورضي الله تعالى عن سيدي أحمد البدوي رضي الله عنها. نبدأ هذا اللقاء المبارك بآيات بينات من كتاب مولانا سبحانه مع قارئنا الليلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلى على النبي.
1: عليك يا سيدنا محمد.
0: بالله ما شاء الله.

What?

خذ

0: النبي يا مولانا
1: عليك يا سيدنا.

وسد

والقمر إذا

0: تحرمناش
1: بسم الله ما شاء الله
2: يا مولاي
0: اكبر
3: ما تحرمناش يا شيخ محمد ربنا يتجلى عليك
4: والليل اذا يغشى والسماء

كذبت ثمود بطغواها إذ

ولا يخاف عقباها. بسم الله

فلي

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ نبيه الهادي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين بهذه التلاوة المباركة من صور التوبة والشمس وقريش. استهللنا بها هذا اللقاء المبارك عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي في ساحة مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه بمدينة طنطا محافظة الغربية. أيها الأحباب، وإذا كان الصالحون ذكرهم دواء وشفاء، فلنا أن نتوجه إلى الله سبحانه بأن يجلو قلوبنا بهذه الكلمة الطيبة عن أحد رجال الله الكبار وأحد أعلام آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه الذي نحن في رحابه اليوم بمدينة طنطا مع محدثنا الشيخ أحمد الحسين المداح إمام وخطيب هذا المسجد المبارك.
2: الحمد لله الذي جعل السعادة في صحبة السعداء، وأفاض على قلوب عباده الصالحين المحبة والإخاء، واصطفاهم واجتباهم وقربهم من أهل نوره ومحبته، فهم أهل التكريم والاصطفاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الغيب لنا شهادة، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتحنن وتكرم على صفوة خلقك سيدنا محمد، نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله تعالى وإفضاله. أما بعد، فمرحبا بنا جميعا ضيوفا على سيدي أحمد البدوي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ذلكم القطب الرباني باب حضرة سيدنا النبي، إنه أبو فراج الذي ببركته أصبحت طنطا معروفة، إنه أحد أقطاب مصر العظام، سيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أبو الحسن الشاذلي. وقد اختص الله تبارك وتعالى سيدي أحمد البدوي بفضائل عظيمة روحية، وما كان هذا لأجل نفسه وإنما لينفع العباد، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. حب الله مصرنا العظيمة أقطابا كبارا، وحب الله مصرنا العظيمة أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من حق طيبة أن تتيها على الورى برقاب خير الخلق مولانا النبي، ولمصر حق أن تتيها لدورها بمقام مولانا الحسين وزينب. حقا لقد حب الله مصرنا العظيمة أثر قدمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصلاته في طور سيناء حيث كلم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة إذا أردنا أن نعلم فضل هذا الكتب النبوي فعلينا أن نطلع على كتاب الطبقات الكبرى لسيدي علي الوهاب الشعراني قدس الله سره، حينما أراد أن يستهل حديثه عن سيدي أحمد البدوي قال: وشهرته في جميع أقطار الأرض تغني عن تعريفه. وقال أيضا: ولم يزل حاله يتزايد إلى عصرنا هذا. وقال أيضا: حصلت له جمعية على الحق فاستغرقته إلى الأبد. وقد عرضت مفاتيح الولاية من سيدي أحمد الرفاعي ومن سيدي علي القاضي الجيلاني قدس الله سرهما، عرض ذلك على سيدي أحمد البدوي فقال بتأدب معهما: أنا منكما ولكن ما آخذ المفتاح إلا من الفتاح. فكان الباب للمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينما زار المصطفى عليه الصلاة والسلام في روضته الشريفة قال: يقولون زرتم بما رجعتم يا أكرم الرسل، ما نقول؟ قولوا رجعنا بكل خير. واتحد القرن بالأصول فسمي باب النبي، فسمي باب المصطفى، فسمي باب سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد اختبر في العلم من سيدي عبد العزيز الدريني، فكان أن قال سيدي أحمد البدوي بالجواب من أول كتاب الشجرة لسلطان العلماء سيدنا العز ابن عبد السلام، فلما أن أجابه قال: يا عبد العزيز، من وصل إلى مقام التسليم فاز برياض النعيم. ولما عاد بالقضية إلى ابن دقيق العيد، ماذا فعل ابن دقيق العيد؟ إنما صمم بنفسه وعزم على أن يزور سيدي أحمد البدوي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فقال في نفسه شيئا حدث نفسه به، فالتفت إليه سيدي أحمد البدوي: وإياكم أن تحتقروا وليا من أولياء الله أو أن تستهينوا بأحد من أهل الله. التفت إليه سيدي أحمد البدوي قائلا: مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أعتابهم يسجد العقل. وكانت مدرسة سيدي أحمد البدوي فوق السطح فسمي بالسطوحي، كان يلازم ذكر الله عز وجل فما غفل عن ذكره طرفة عين، وكان يلازم الصيام والقيام. واختص سيدي عبد العال بما لم يختص به أحدا سواه، فكانت الوصايا من سيدي أحمد البدوي لسيدي عبد العال خليفة سيدي أحمد البدوي، فأوصاه: ومن الوصايا أن يشفق على اليتيم، وأن يكسو العريان، وأن يطعم الجوعان، وأن يكرم الغريب والضيفان، وأن لا يشمت بمصيبة أحد من خلق الله عز وجل. كما أنه أيضا أوصاه أن يترك حب الدنيا، فإن حب الدنيا يفسد العمل الصالح. كذلك يا عباد الله، قال له: إن طريقتنا بنيت على الكتاب والسنة والصدق والصفاء وحسن الوفاء وحمل الأذى والوفاء والحفظ للعهود. فكان سيدي أحمد البدوي باب فتح بطلقة كانت نكرة قبل أن ينزلها، فلما نزلها أصبحت معرفة لأنه نزل فيها أهل المعرفة. وقد تنافس أهل الله تبارك وتعالى في مدح سيدي أحمد البدوي سلاما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقضي لكل ذي سؤل سؤلة، إنها عطايا أولياء الله تبارك وتعالى، وإن عطاء الكريم لا ينفد، وإن عطاء الكريم لا يتخلف. إلهنا ما يكون من الكريم إلا الكرم، فجد على عبادك الفقراء، من للفقير إلا الغني، ومن للضعيف إلا القوي، ومن للدليل إلا العزيز. اللهم ألق علينا في هذا المحفل الكريم من الهبات ومن العطايا ومن النفحات ومن الخيرات ومن الأنوار ومن الأسرار ما يجعلنا نسعد في الدارين دنيا وأخرى، وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
1: آل بيت المصطفى أنتم أحبابنا، وأتى الخير بكم أقبلت أعيادنا، يا شموسا أشرقت في دياجي ليلنا، يا بدورا في السماء يا ضياء أبصارنا، مرحبا بشرى لنا نوركم يسري هنا. هكذا حدثنا الشيخ أحمد الحسين المداح إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه عن سيرة سيدي أحمد البدوي، ونحن في ساحته اليوم بمدينة طنطا محافظة الغربية، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذه الأمسية المباركة. أيها الأحباب، ما أجل محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب سيدنا الرسول اقترب من الله العظيم قربا، ودل ذلك على الإيمان الكامل. يقول القائل الكريم: أحبك يا رسول الله حبا يقربني إلى الرحمن قربا، فأهل الحب أنتم من سواكم، فؤادي في محبتهم تربى. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا يشد المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد.

حبيبي يا أجمل نبي، حبيبي.

أحب

أحبك يا نبي الله، أحبك.

أحبك يا رسول الله حبا يقال.

جمالكم.

0: وسلم وزد وبارك عليه.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذه المدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد ختام أمسية الليلة، نقلناها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من محافظة الغربية مدينة طنطا، وبالتحديد من رحاب مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، حتى لقاء آخر جديد في أمسية قادمة إن شاء الله. لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لكم عمر سلامة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 11 مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من صباح الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، الله سبحانه وتعالى رفع عن عباده العاصين وحشة البعد وحاجب العصيان، فأخبرهم سبحانه أنه يحب توبة التائبين إليه، ويفرح بعودة التائب النادم المستغفر لربه. يقول سبحانه: إن الله يحب التوابين. وفي الحديث في صحيح مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.

إخوة الإيمان، إياكم والقنوط من رحمة الله. لقد نادى الله على عباده خاصة العاصين منهم والمفرطين، وحذرهم من القنوط من رحمته واليأس من عفوه ومغفرته، بل جعل هذا القنوط من الرحمة واليأس من المغفرة أعظم من كل ذنب عملوه، فقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال أيضا: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكأنه يقول لهم: إن رحمتي أوسع من كل ذنب فعلتموه، وأكبر من أي قبح ارتكبتموه، وما عليكم إلا أن ترجعوا إلي وتتوبوا إلي، وأنا أقبل توبتكم وأحمد رجعتكم.

إخوة الإيمان، إلى كل عاص أو مذنب استكثر ذنبه أو استعظمه، لقد نادى عليك الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني

0: إخوة الإيمان، قد يتوب العبد إلى الله تعالى توبة صادقة مستلزمة لشروطها، ثم يستهويه الشيطان ويغلبه الهوى فيعود لذنبه، فربما وسوس له الشيطان أن هذا تلاعب واستهزاء، وأن الله لا يقبل توبة مثل هذا، وإنما يريد أن يمنعه من العودة ويقطع عليه طريق الرجوع ويسد عليه باب التوبة فيهلك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع على الشيطان طريقه وأوضح للعبد سبيله ودعاه إلى مداومة التوبة مهما تاب وعاد ومهما أقلع ورجع، فالباب مفتوح. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي.
1: سبحان

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا سؤلنا وفرج كربنا، اللهم أعطنا سؤلنا وفرج كربنا، ويسر عسرنا، واشف مريضنا، وارحم أمواتنا. اللهم إنا نسألك الخير والنجاح والسداد لأبنائنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك الرفعة والعلو لبلادنا وأوطاننا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اجعل يا ربنا بلادنا وأوطاننا وأمتنا في أمن وأمان وسلم وسلام وسخاء ورخاء يا رب العالمين. احفظنا يا ربنا من فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اكتب لنا رضاك ورحمتك وفضلك، وعافنا في الدنيا وفي الآخرة، واعف عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه

0: أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.
3: الليل أقبل والوجود سكون،

أخذت، وهناك أحلام الخيال توافدت، تترى فتسبح.

والروح تمضي في مجالات العمر.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعدنا مع قرآن السهرة. نستمع في هذه الليلة إلى تلاوة مباركة من سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Tanrı'nın

فاستجبنا له ونجيناه

فاستجبنا له.

فنادى في الظلمات

Anna

Oh.

وتقطعوا أمرهم

واقترب الوعد الحق

Oh, no.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى حوالي ثلثي الساعة استمعنا إلى قرآن السهرة. تلاوة الليلة كانت مما تيسر من سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

0: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الثانية عشرة، منتصف ليل القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعية الكبيرة سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها قالت: تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا، وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر المهم عن السيدة أم الدرداء رضي الله عنها يحث على تعلم الحكمة، والحكمة هنا تعني العلم النافع الذي يتضمن كيفية العبادات والطريقة الموصلة إلى مرضات الله والجنة، وما يجب أن يتعلمه أو يعرفه الصغير، وما يجب أن يحذره ويجتنبه. ولا شك أن هذه مهمة أولياء الأمور، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد وضح السادة أئمة المفسرين أن هذه الآية الكريمة تحث على أن يعلم الرجل أهل بيته أمور الدين، فيعلم أبناءه وزوجته ومن يعول أمور العبادات وأمور الحلال والحرام والحق والباطل وما يحقق مرضاة الله سبحانه. وركز العلماء على أهمية التعليم في الصغر، لأنه زمن الحفظ وصفاء الذهن من عوالق الدنيا وشواغلها ومسؤولياتها ومتطلباتها. فإذا حفظ العلم صغيرا تحقق أمران: الأول أنه لا ينسى ما حفظ. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وقال قتادة التابعي الكبير رضي الله عنه: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. وأما الأمر الثاني أن الله يوفق هذا الصغير الذي تعلم وحفظ صغيرا، يوفقه للعمل بذلك كبيرا.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعية الكبيرة سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها، متحدثة عن فضل التعلم في الصغر، وأن كل إنسان يجد ما عمل من خير أو شر. تقول رضي الله عنها: كل زارع يحصد ما زرع. نتساءل عن ذلك بمزيد من التبيان.
2: نعم، الشق الثاني من هذا الأثر يتكلم عن حصاد كل زارع، ويؤكد على النتيجة الطبيعية التي يتحصل عليها العبد. فمن زرع الخير حصده، ومن زرع الشر حصده. فمن وجد في صحيفته خيرا فليحمد الله تعالى وليعلم أنه وجد ما زرع، ومن وجد في صحيفته شرا فلا يلومن إلا نفسه. جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى أن قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد قيض الله ملائكة تسجل وتدون دون زيادة ولا نقصان. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأي قول أو فعل يدون على صاحبه ويوم القيامة يجني ثمرته. ويؤكد على هذا ما روى ابن عدي والديلمي في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. وروى الإمام أحمد والبيهقي في كتاب الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان.
1: أستاذنا الكريم، هذا الأثر لسيدتنا السيدة أم الدرداء رضي الله عنها هام جدا. نتساءل عن الثمرات التي يحملها هذا الأثر.
2: أولا، دور المرأة في نشر العلم وخدمة الدين، فقد ساهمت أم الدرداء رضي الله عنها في نشر العلم الهام. ثانيا، الحث على التعليم في الصغر لأهميته، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على تعليم الصغار الصلاة، كما في قوله: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. كما علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس صغيرا، وقال له يوما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث الشريف. ثالثا، أن العلم للصغار ينفعهم حين يكبرون، وأنه يصعب نسيانه. رابعا،

تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعية الكبيرة سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها قالت: تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا، وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. ما زال الحديث موصولا حول بعض أحكام الزكاة، فهل تجب الزكاة على المدخرات في الحسابات البنكية اللي هو الحساب الجاري يا دكتور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المدخرات المصرفية من أهم صور الأموال النقدية في العصر الحديث، وتجب الزكاة فيها متى تحققت شروط زكاة النقود، لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالأمر بإيتاء الزكاة يفيد الوجوب، وقد استقر إجماع المسلمين على فرضيتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فجعل الزكاة حقا واجبا في الأموال، ورتب أخذها على تحقق وصف الغنى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني حوالي 85 جرام من الذهب عيار 21 أو 595 جرام من الفضة، والمفتى به أنها تكون على أساس الذهب. فهذا الحديث السابق يدل على أن النقود لا تجب فيها الزكاة إلا بعد بلوغ النصاب، والقدر الواجب في النقود هو ربع العشر، يعني 2.5%، وهو أصل معتبر في تحديد نصاب النقود. وبناء على ذلك، فإن المال النقدي الموجود في الحساب البنكي الجاري الذي يستطيع صاحبه سحبه والتصرف فيه يأخذ حكم النقود من حيث النصاب والحول ومقدار الزكاة، وهو مال مملوك له ملكا تاما، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري كاملا وكان فائضا عن الحاجات الأصلية.
2: ولكن إذا كان مثلا يا دكتور عليه أقساط لجهة معينة، هل يعتبر هذا المال ليس فائضا؟
3: نعم، يعني إذا كان مشغولا بسداد دين أو مشغولا بحاجاته الأصلية من سداد دين أو زواج أو شراء
2: أو
3: بيت
2: مثلا
3: أو شراء بيت أو حج الفريضة أو ما إلى ذلك، فهذا المال في هذه الحالة لا يعد فائضا عن الحاجات الأصلية، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة.
2: وهل توجد قرارات للمجامع الفقهية في هذا الموضوع؟
3: نعم، يوجد قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 143 بشأن زكاة الحسابات المقيدة، وفيه تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية، كما قرر المجمع أنه لا أثر لكون

0: مال مرصد او معد لحاجة مالكي او لتنفيذ مشاريع استثمارية الا اذا كان لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.
1: يعني لو عنده أموال واضحة لعمل شيء معين يعتبر إن عليه زكاة
0: نعم،
1: في رأي
0: طيب.
1: المجامع؟ نعم.
0: الحالة الوحيدة التي استثناها المجمع اذا كان متعلق لسداد الدين،
1: أيوة،
0: يعني عنده اموال وهو يعني اعدها او ان هو بيدخرها
1: لسداد
0: لسداد
1: الدين.
0: الدين. طب اذا
1: نعم،
0: كان المال معد للزواج او غيره، المجمع بينتهي الى ان دي ليست حاجة اصلية، الحاجة الاصلية الوحيدة اللي عنده التي اعتبرها وتسقط على اساسها الزكاة حاجة سداد الدين.
1: الديون. نعم،
0: خلافا للجان الفتوى الرئيسية في مصر ودار الإفتاء المصرية، قررت أن المال المعد لشراء سكن يحتاج إليه الإنسان أو لعلاج أو لزواج أو أي حاجة أساسية محددة، انتهت دار الإفتاء إلى أن هذا يعد حاجة أصلية، أو هذا المال معد لحاجة أصلية وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، وهذا الرأي هو الرأي الراجح.
1: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الجمعة والمنافقون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm-hmm.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الجمعة والمنافقون، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: دقات الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا الإيمانية مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بالآية 18 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 بعد 200 حتى الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد 13 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعد مع فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بالآية 45 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها

كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

بينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.

0: النار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، استمعنا إلى هذه الفقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 45 من سورة النمل وحتى الآية 37 من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 2:03 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا رب، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. يا رب، نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5:30 من بعد فجر هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها، من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ صلاح يوسف يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح يوسف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. والغدو والرواح يقصد بهما كثرة الذهاب إلى المساجد، وكثرة مراعاة الله عز وجل في أعمال النهار، والدلجة آخر الليل. والحديث يدلنا على الاستعانة على طاعة الله بالأعمال الصالحات، وألا نضيق على أنفسنا، فالدين يسر لا عسر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ نصر السعيد محمد يتلو علينا ما تيسر من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ستكتب شهادتهم ويسألون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الزخرف تلا علينا القارئ الشيخ نصر السعيد محمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد محروس طلبة يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.